0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: ودون البحر
2: البحر مورا.
3: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
4: ودون البحر.
3: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
5: أهلنا وأحبابنا في عمان،
6: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
7: بمسرح العرفان.
5: قولوا على الموعد،
8: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
9: قالوا حجزوا مش هاقول لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
10: حياكم الله.
11: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني بس عن أنا يايا.
3: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
12: موقع وابليكيشن إيفنتات.
0: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر أثير هلا أف أم. هذه تحياتنا الصباحية نجددها لكم في صباح جديد ويوم جديد من أيامنا السعيدة بإذن الله تعالى، أيامنا الصيفية. واليوم وصلنا معاكم للثلاثاء الفيصل، اليوم 21 من يوليو، نقول صباح سعيد لكم في هذا اليوم. راح النص الأول وختمنا مع المونديال وأجواء يعني المونديال والمباريات والحماس والدوبامين ونستقبل النص الثاني بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله يكون أجمل وأفضل وأحلى من اللي راح بإذنه تعالى. فكيف أموركم وكيف صباحاتكم وكيف يعني أيامكم وجداولكم ما دام إحنا في إجازة صيفية وبالأجواء الصيفية؟ كنا مستمتعين الفترة الماضية مع أجواء المباريات ويعني على الأقل في أمور نسولف فيها. الحين رجعنا للأجواء اللي نقول المعتادة الطبيعية الروتينية اللي هي نعمة من رب العالمين. أيضا اليوم اللي يمر عليك كذا عادي روتيني وتحس متكرر الجدول فيه، تقوم الصبح وتروح الدوام وفي ذيك مثلا المواقف وفي ذيك الزحمة وتوصل وتخلص شغلك زملائك نفس يعني الوجوه نفس الأشياء وترجع مرة ثانية بالسلامة للبيت، هذا بحد ذاته نعمة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأراضين ومن ما بينهما. الحمد لله رب العالمين على اليوم اللي عدي علينا بخير وعافية والعادي والطبيعي، والحمد لله أنه إحنا وأحبابنا وأهلنا نكون بصحة وسلامة وبخير ونعمة من رب العالمين. نستودع الله نفسنا، عيالنا، أحبابنا، أخواننا، والدينا، أزواجنا. يا رب إن شاء الله ربي يطرح لكم البركة في أعماركم، في ذرياتكم، في أحبابكم يا رب، وفي أرزاقكم، وفي صحتكم. حصنوا نفسكم وخلونا إذن نشوف مشوار الثلاثاء الفيصل إيش مخبيلنا من أخبار وسوالف ومواضيع ودردشة معاكم. راح نرافقكم في هذا المشوار الصباحي. أتمنى دروب السلامة للجميع والكل يوصل إن شاء الله مقصده بسلامة وبأمان.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية، وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال موسم خريف ظفار 2020.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

صباحات سعيدة إن شاء الله نتمناها لكم مستمعينا برفقتنا من صباحكم عمانية. يا صباح الخير حياكم الله. إذن إن شاء الله يوم كذا يعني جميل سريع موفق خفيف أيضا على كل من يسمعنا وفي دواماتكم بإذن الله تعالى. سبب الاستيقاظ صباحا، السبب اللي يجعلك تريد أنك تعيش يومك هي النقطة اللي يلتقي فيها ما تحب وما تتقنه وما يحتاجه العالم وما يمكن أن تعيش منه. يعني لازم يكون لوجودك معنى، حط كذا يعني نقول سبب أو حط نفسك كذا في النص، بعدين سوي مثل يعني الدوائر سواء على ورقة ولا بمخك. إيش اللي أنت تحبه؟ إيش الشيء اللي أنت تتفنن فيه؟ إيش اللي العالم محتاجينه؟ وإيش اللي ممكن أنك أنت تعيش منه؟ يعني يكون بالنسبة لك مثل مصدر دخل. هذه واحدة من الفلسفات اليابانية اللي ممكن أنها تساعدنا في تغيير نظرتنا للحياة. فمن الأشياء المهمة في يعني الفلسفات اليابانية اللي تغير نظرتك للحياة مستمعينا، أول شيء أنك أنت يا عزيزي ما تقارن رحلتك بأحد. الفكرة اليابانية تقول أن الشجرة الكرز، المشمش، الخوخ، البرقوق كلها تزهر، لكن كل واحدة بطريقتها ووقتها الخاص. المغزى مو مطلوب منك أنك تزهر بنفس توقيت غيرك. كل شخص عنده إيقاعه، ظروفه، معركته الخاصة. المقارنة المستمرة راح تسرق متعة النمو وراح تخليك تنسى أن النضج مش سباق. التحسن الصغير المستمر، هذه واحدة من فلسفات اليابانية، معناتها التطوير التدريجي. التطوير التدريجي أنك أنت تتحسن بنسبة بسيطة كل يوم، بدل أنك أنت تنتظر قفزة كذا ضخمة تغير كل شيء فيها مرة واحدة. المعنى في الحياة، التحول الكبير غالبا لا يأتي من قرار ثوري، بل من عادات صغيرة تتكرر بصبر. ممكن يعني 10 دقائق رياضة، ممكن صفحة واحدة تقراها يوميا من القرآن الكريم أو حتى من كتابك المفضل. تعديل بسيط في طريقة تفكيرك، يعني المخ، الأفكار يا جماعة، هذه الأشياء اللي ممكن تشوفها صغيرة ترى ممكن وقادرة إنها تغير حياتك أكثر من الحماس المؤقت اللي ممكن يجيك كذا على حين غفلة وبعدين يروح. وابي سابي، هذه واحدة أيضا من الفلسفات اليابانية، معناتها الجمال في النقص. هذه الفلسفة تشوف أن الجمال لا يكون دائما في الكمال، بل أحيانا في الشقوق، البساطة والشيء الغير مكتمل. الحياة نفسها مؤقتة، ناقصة ومتغيرة، وهذا جزء من جمالها لا عيب فيها. فمو لازم تكون مثالي حتى تستحق الحب. في عالم يضغط عليك عشانك تبدو طول الوقت كذا كامل وشخصية كاملة، فالجمال في النقص الوابي سابي يذكرك أن الإنسان الحقيقي يحمل آثار الحياة عليه وهذا لا يقلل منه. التحمل، التحمل هي القدرة يعني بصبر وهدوء أنك تتحمل واحترام أيضا، خصوصا في الأوقات الصعبة، لكنها ليست تمجيدا للألم، بل هي دعوة للثبات من دون ضجيج ولعب دور الضحية. فبالياباني في شيء اسمه جامان، جامان يعني التحمل، فجامان هي قدرتك على التحمل بالصبر والهدوء والاحترام مثل ما قلنا، خصوصا في الأوقات اللي تكون صعبة. حاول انك تتقبل ما لا يمكن تغييره. تقبل الأشياء اللي خارج سيطرتك ولا تضيع وقتك عليها، بل وفر طاقتك وتحرك للأشياء الأخرى. توقف عن محاربة ما لن يتبدل. الحكمة ليست في تغيير كل شيء، بل في معرفة ما يستحق طاقتك.
تعلم ثم اكسر ثم ابتكر. هذه الفلسفة تصنف مراحل التعلم والاتقان، انك انت تتبع القواعد، تتعلم الاساسيات، تبدأ بالتجربة والخروج التدريجي عن القاعدة، تصل لمرحلة تصنع فيها اسلوبك الخاص بوعي ونضج، فتتعلم ثم تشكك ثم تبني طريقتك أنت. وهذا ينطبق على الفن، على العمل، على العلاقات، حتى على فهمك لنفسك. فأنت وحسيت أي فلسفة يعني ممكن تكون هي الأقرب لك؟ أشوف مشاركاتكم معنا على الواتساب. أتمنى لكم صباحات دائما سعيدة برفقتنا في مشوار منتصف الأسبوع. من صباحكم عماني.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

إذن صباح مستمعينا 21 من يوليو، يا صباح الخير عليكم جميع. ويقولون اليوم 21 من يوليو هو اليوم العالمي للوجبات السريعة. يصادف 21 من يوليو يوم كل عام اليوم العالمي للوجبات السريعة، وهي فرصة للاستمتاع ببرجرك المفضل أو بطاطسك المقرمش من غير تأنيب ضمير. رغم أن الوجبات السريعة لذيذة وسريعة التحضير، إلا أن أكيد مستمعين الأكثر منها رح يؤدي إلى مشاكل صحية. بسم الله عليكم وبعيد الشر عنكم، سمنة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول. فحاول أنك تستمتع بها لكن باعتدال. ايش هي الوجبة السريعة اللي ما تستغني عنها واللي كذا يعني انت من محبينها وضروري ضروري ضروري كذا عندك؟ ما ادري. نبي نشوف رايكم، يعني اذا انتوا اصلا من الناس اللي تاكل وجبات سريعة او لا. انت من الناس اللي وجبات سريعة ممكن تدخل بيتك او ممنوع وخط احمر، او ممكن ان انت في اشياء تاخذها لكن تسويها بطريقة صحية بروحك في البيت، لكن هم يعني قاعد يتكلمون ان اليوم هو يوم الوجبات العالمي للوجبات السريعة. اليوم العالمي للوجبات السريعة 21 من يوليو، فايش هي وجبتك السريعة المفضلة؟ اشوف مشاركاتكم معنا على الواتساب.

0: أبرز مستجدات إذن الطرقات في هذه اللحظات. الساعة 7:24 دقيقة من استوديوهات هلا أف أم. طريق مسقط السريع الأمور تمام والدرب سالك، فقط شوية ازدحام بعد مخرج الرسيل. شارع السلطان قابوس عندنا كذا الزحمة بشكل متفرق، خلونا نقول قبل دوار برج الصحوة وقبل دوار الموج، ووين بعد الزحمة بعدين خلاص عاد الأمور تكون تمام ودروبكم سالكة. دروب السلامة أكيد نتمناها للجميع، ونحن مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عمالي.
1: كان معكم التحديث اليوم برعاية

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل.

الليل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: فولكسفاجن.
4: ما في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ورصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شاعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
5: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
6: ضربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
7: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
8: إذن مستمعينا الأحبة، قلنا اليوم هو اليوم العالمي للوجبات السريعة، فسألناكم أنتوا بالعادة خط أحمر بالنسبة لكم الوجبات السريعة وما تدخل بيتكم، ولا أموركم ما تمام؟ يعني في أشياء ممكن ها تتنازلوا عنها تدخلوها البيت، ولا مثلا وانتوا طالعين ممكن تاكلوا وجبات سريعة، ولا لا بالنسبة لكم خط أحمر لا أنتوا ولا أولادكم يعني وجبات سريعة ماشي؟ فمحبي الوجبات السريعة اليوم هو اليوم العالمي للوجبات السريعة، خبرونا كيف مسيطرين على الموضوع، كيف تحاولوا أن أكلكم بالعكس يكون يعني صحي، وإذا تحبوا الوجبات السريعة ونكتها ممكن يعني تسووها في البيت بطريقة تكون أقرب للطعم، ولا أنتوا لا محبينها ويعني خاربينها؟ فنشوف المشاركات والرسائل. الوجبات السريعة فقط إذا كنا طالعين مشوار نضطر ناخذ منها عشان التأخير والوقت وكذا، لكن غير مدمنين على شيء معين أبعينا لأنها غير صحية أبدا. وهنا عندنا أيضا من المشاركات تونة وبراتة. تونة وبراتة يعني ما يعتبر صحي، ما يعتبر عفوا وجبات سريعة. إنزين، هنا أيضا من المشاركات: صباح الخير، عن نفسي والله ما أقدر أستغنى عن الوجبات السريعة، حاولت بشتى الطرق ولكن بصراحة قررت منها يعني يا دوب في الشهر مرة بعد ما كنت في الأسبوع مرة. فشوفوا حلو أن الواحد لما عارف أنه مثلا ما يقدر يستغنى عن شيء معين يحاول بطريقة معينة أنه يا يقلل منه يا أنه يستبدل بأشياء إذا كان ها يحس أنه نفس الطعم. بس أنك مثلا كل يوم تاكل الوجبات السريعة، ولا مثلا يعني تاكلها كل أسبوع مرة، بعد أتوقع أنها راح تكون مضرة. هنا والله دامنا اليوم اليوم العالمي للوجبات السريعة، خلاص سويت نية وأنا طالعة من الدوام راح أخذ لي وجبة سريعة حلوة، فشكلي أخبرهم في البيت ما يخلوا لي غداء. صباح الحب، كنت أحب الوجبات السريعة بس من بديت نظامي الجديد في الدايت صرت ما أكل غير مرة في الشهر، ووجبتي المفضلة فرايز وباستا. جميل يا أميرة، علش بألف عافية. هنا بعد من المشاركات، بصراحة كنت أحب الوجبات السريعة جدا أنا وأبو العيال، بس من الله رزقنا أطفال وكبروا صرنا ناكلهم بالخش والدس لغاية ما ملينا. حسينا بمسؤولية أن ما يصير نعود أولادنا على الوجبات السريعة، لأن خصوصا بعدهم أصغار. والله حلو يعني، هنا الواحد أحيانا لما يستشعر أنه لا أنا خلاص صرت مسؤول أو صرت قدوة أو أنه في حتى ترى ممكن يقلدني، وعاد هم ما شاء الله يعني الأطفال هذا الخيار الأجمل بالنسبة لهم. فنكمل ونرجع معكم، إذا كنتم من محبي الوجبات السريعة إيش الوجبة اللي تحبوها كذا وما تستغنوا عنها؟ وهل أساسا أنتم من الأشخاص اللي بالنسبة لكم عادي تأكل الوجبات السريعة ولا لا خط أحمر وما تدخل بيتكم؟

0: فايبر نت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة ظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا صباح الخير. إذا قلنا اليوم 21 من يوليو هو اليوم العالمي للوجبات السريعة. قلنا إيش الأوضاع عندكم؟ أنت من الناس اللي يعني محب للوجبات السريعة ولا لا؟ ممنوعة عندك الوجبات السريعة أنت على نفسك شخصا أو حتى على مستوى البيت ممنوع أنه يدخل؟ وإيش وجبتك المفضلة من الوجبات السريعة؟ وبعض الرسائل طبعا من المستمعين نشوفها. معنا هاشم الهاشمي يقول أنا عن نفسي ماشي مسافات بعيدة مثل صلالة، اشتري لي وجبة سريعة للطريق، خبز جبن بطاطس عمان، ولازم أريج برتقال.
1: بس ترى هذه وجبة سريعة.
0: اي هذه أيوة. ما تعتبر
1: وجبة سريعة، بس يعني وجبة حلوة كذا تحبوها على
0: يعني احنا نقصد المطاعم اللي تقدم وجبات السريعة اللي هي برجر ومع
1: بيتزا فرايز
0: ومدريش. فكيف الوضع معاكم؟ هارد لك شذا على الخسارة. ممكن نسمع الروح الروح. تحياتنا لمدري من الرسالة، لكن هارد لك شذا صح يعني أمس ما يتعبالش ناسين السالفة.
1: أنا قد خاص بينسوا،
0: لا
1: بحاول اللي ما يمكن ينسوا،
0: ما حد ينسى.
1: فوز مستحق طبعا لأسبانيا يعني وبجدارة. وإيش نسوي؟ هذه كرة القدم.
0: فايش كان شعورك بعد ما سهرت على المباراه وخسروا؟
1: لا انت تعرفي حتى ايش الوضع، الفراغ يعني كان بالضبط. في عندنا سوالف، في عندنا شيء، تدخلي هنا تشوفي مؤامره كره القدم مدري مود، فهمتي؟ في جدول تشوفي انه في شيء في السوشيال ميديا. الحين لا، خلاص صار هدوء.
0: أمس فعلًا كذا حسينا بخلوة كذا يعني على فترة المساء، رغم إني أنا مثل ما قلت أمس للمستمعين يعني بالنسبة لهذه النسخة يمكن بالنسبة لنا النسخة الماضية كان تعلقنا واكتئاب حقيقي كان بعد المونديال. ليش؟ لأن التوقيت كانت تناسبنا والكل كان تحسن يتابع. الآن يعني في هذه النسخة كانت يعني بحكم التوقيت المباريات اللي الفجر اللي أول الصبح اللي كذا، ف اللي المهتمين أكيد والشباب
1: يعني كل شيء،
0: بس كعوائل أحس
1: لا
0: ما كان مناسب لهم كثير.
1: ما حسيت يعني، على فكرة يعني كل حد أعتقد نفس الشعور أن ما حسوا بهذيك هذا المونديال كان شوية مختلف نوعا ما، يعني ما في هذاك التعلق وما في هذيك الجدول المزحوم نفس المرة الماضية.
0: المرة الماضية فعلا
1: حتى لو تسهر وحتى تعرفي وفاء على مستوى المباريات ما حسيت أن في يعني يمكن كم من مباراة اللي تتذكريها كانت قوية وكان صحيح. يعني حتى على مستوى ما أعرف ما حسينا بنفس المونديال لما كان مونديال 2022
0: فعلا. والدراسات النفسية تشير إلى أنه يعني بالنسبة حق الموضوع هذا اللي هو اكتئاب ما بعد المونديال راح يأخذ أيام إلى أسبوعين بعدين خلاص.
1: وعاد إذا فريقك خسران
0: السالفة،
1: فهمت؟ عاد إذا يعني فريقك وصل للنهائي وعاد خسران يعني كل ما تفتح تشوف ومدري إيه، ولا فوق ذلك إنه يمكن ميسي بيعتزل، فأنت كل ما تدخل تجيك هذيك كذا شيء غريب.
0: أنا خلاص
1: وأنا يعني
0: ما حلو.
1: اللاعب اللي أشجعه
0: ما برجع
1: المونديال الجاي، فما تعرفي كيف الوضع.
0: فرح أتابع المونديال الجاي ولا لا؟
1: لا طبعا خلاص الكرة خلصت الكرة بالنسبة لي.
0: مع اعتزال ميسي دوليا خلصت الكرة بالنسبة لي.
1: هو ما صرح تماما. انزين يقولون صباح الخير، فرايز ميكس دجاج مشوي ولحم مع هالبينو، انت والخير واحد. يقولون شوية بقى ميسي أسطورة. محمد قاسم
0: حبيت انه مع وجبات السريعه مع موضوع ميسي كلها جاي مع بعض. سالم العميري يقول صراحه الوجبات السريعه يعني مش من الاشياء اللي يفضلها ونادر ما اكلها وحتى في البيت ما نعتمد عليها كثير، وهارد لك شذا على الخساره لكن اسبانيا يستاهل.
1: نعم بالضبط،
0: حبيت انا رسائل مواسالي شذا.
1: خلاص هارد لك هارد لك نحاول نتخطى يوم جديد. يعني عده خلاص عدت، راحت المباراه
0: انتهت.
1: احاول الحين تعرفي اغير خوارزميات
0: التليفون عشان ما تطلع،
1: لان كل مكان دخلي خلاص كله كورة
0: خلاص عاطيك من يوم خلاص
1: بالضبط. فحاولي ترسلي لي ريلزات كثري من ريلزات.
0: بحاول أطرشش طبخ وجبات سريعة أشياء نفس ما قلنا اليوم. بوتركي يقول يسعد صباحكم، نحن وأولاد مقاطعين الوجبات السريعة نعملها في البيت نفسها ويعني بسعر أقل، بس اشترينا بوكسات كأنها من المطعم طالبينا واقتنعوا إنها من المطعم. حبيت الخدعة.
1: فكرة جميلة للي أولادهم بالتحديد ما يحبوا اللي يأكلوا وجبات سريعة، فأنت ممكن تسويها بشكل صحي.
0: بالضبط.
1: شوفي أنت هذيك اليوم قلتي لي اليوم العالمي الأيس كريم،
0: أي
1: طلعت من الدوام
0: كليتي
1: أيس كريم، مرة في بالي من ونحن نتكلم على طول رحت كافأت نفسي بأيس كريم
0: بنت الحلال.
1: فاليوم سنرى
0: بتكافئ نفسك بوجبة سريعة.
1: عيل الماضي خلصني كل يوم عالمي.
0: أي عيل زين أمس مايتي كان اليوم العالمي للقمر.
1: أوه.
0: وكنت أسألها يعني
1: عندي
0: إذا رحت القمر كيف
1: يعني عندنا في الاستوديو. خلاص
0: لا يعني هناك كان وضعه غير عندنا، بدأ بتسافر للقمر وكذا، فأخاف كنت بتتهورين
1: تحجزين فلوس ماشي
0: تذكرة. فأيام أكيد كثيرة، الأهم أنها تكون كلها أيام خير يا رب العالمين، وأيام سعيدة عليكم جميع مستمعين الأحبة. وروح الروح إذن لعبد المجيد عبد الله نسمعها معاكم.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

عودة أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

تبعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي ها؟ أنا أدليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتنج أونلاين.
3: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
4: لأنك البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لحى يا لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: إذن صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم في مشوارنا الصباحي. أهلا وسهلا فيكم، هنا خلكم من الوجبات السريعة، ترى ما منها فايدة، أنا كنت أكلها وما جابت لي إلا الكوليسترول، وصراحة خفت على أولادي وصرت أحاول أني أحصل لهم بدائل صحية وأشكل لهم الأكل على أشكال هم يحبوها. يعني سويت بارد، أشكرش على البارد صراحة، فهمتي هذاك اللي يسوي الأكل على شكل نجوم، على شكل قلوب، عشان الأطفال يتحمسوا،
1: مبتسم وهذه الأشياء. ونعرف أنه مجموعة كبيرة طبعا ما عادت، حتى يعني أوكي لا تشتري مثلا وجبات سريعة من المطاعم، وفي نفس الوقت أيضا الأشياء المجمدة اللي موجودة حتى في السوبر ماركتات يعني ما تدخل عندها البيت. يعني مثلا إذا خاطرهم في برجر تلقينهم بنفسهم اللحم المفروم، هم بروحهم بطريقتهم يعملوا على شكل يعني البرجر، ويسوونه مثل ما قلنا بطريقة صحية، أكيد بروحهم في البيت يتأكدون من الأشياء اللي حاطينها في هذه الوجبة، غير عاد البيوت اللي ملتزمة بسعرات معينة والأكل على ميزان معين
0: طريقة معينة وزيت.
1: ما شاء الله عليكم بصراحة، لكن أنا بالنسبة لي أحس الحياة أصعبها إذا مشيتها بكل شيء بوزن وجرامات.
0: لا لا لا، أنت بعيدة
1: كل
0: البعد.
1: فلا، صباحكم صباحين، صباح الأوادم مرة وانتم مرتين. احنا ما بين الوجبات السريعة ما بين الوجبات الأساسية، يعني انت رايح الدوام وجبة سريعة، بعدين يجي الريوق، بعدين غدا وعصرية وجبة سريعة، لا وبعدين قول الوزن زاد والسبب الوجبة السريعة، حسيت انها مظلومة. بدر الحاتمي يسعد لي صباحك، يعني على كل هذا تحس ان هي مظلومة، ها وانت رايح وجبة سريعة بعدين ريوق بعدين غدا بعدين وجبة سريعة، بعد مظلومة الوجبة السريعة. عليكم بألف عافية ان شاء الله، الله يحفظكم ويمدكم بالصحة والعافية.
0: اللهم آمين يا رب. أقول لك إذا أنت كنت من محبي الوجبات السريعة لازم تعرف إيش أضرارها، وإذا كنت ما تقدر أنك توقفها أصلا حاول أنك تقلل منها بقدر المستطاع، لأن حرمانك من الشيء اللي أنت تحبه هذا الشيء رح يتعبك نفسيا، ولكن تقليلك بشكل كبير ممكن أنه يقيك من الأمراض والأعراض السلبية.
1: بالضبط، ويعني مثل ما يقولك هما يقولش إن اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي للوجبات السريعة، ولكن تذكيرهم أيضا موجود إنه ننتبه، لأن الوجبات السريعة تكون يعني سبب لأمراض سمنة، ارتفاع يعني ضغط الدم، عندكم الكوليسترول، فهذه الأشياء كلها ممكن تسببها الوجبات السريعة. الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم من كل شر، وصباحاتكم كلها خير.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: إذن الطرقات واضحة الطرقات في ساعتنا الثانية من صباحكم عماني هالوقت، نقول لكم أموركم طيبة مستمعين الأحبة. سلكي طريق مسقط السريع، دربكم سالك ودربكم خبر مثل ما يقولون، واللي جايين وسلكي طريق شارع سلطان قابوس راح تصادفوا فقط الزحمة والكثافة المرورية في هذا الوقت من الموالح، يعني من الموالح بالاتجاه إلى مسقط سيتي سنتر وبرج الصحوة، هذه المنطقة فقط بشكل عام اللي فيها ازدحام في هذا التوقيت تحديدا. دروب السلامة لكم جميعا.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: دائما في قلب الحدث تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: تبغي إعلانك يوصلك؟

0: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

حياكم الله. إذا من صباحكم عماني على جو نقول الصباح ونروح المرة كذا مع نصايح مطبخية ومعلومات مطبخية. المرة عندنا أكاذيب عن البيض. أكاذيب عن البيض يقول لكم يعني في أشياء ممكن إحنا يعني سمعناها كمعلومات وصدقناها. فنشوف الكذبة الأولى. يقول لكم أن البيض البني مغذي أكثر من الأبيض. الحقيقة تقول لون القشرة يعتمد على نوع الدجاجة فقط، أما القيمة الغذائية فمتقاربة جدا. الكذبة الثانية، لازم تغسل البيض أول ما تشتريه. الحقيقة تقول أن غسل البيض قبل التخزين يزيل الطبقة الطبيعية الواقية ويخلي البكتيريا تدخل بسهولة. ممكن تغسلها قبل الاستخدام فقط. أيضا واحدة من الحقائق أنك ما تقدر تعرف أنه أي بيضة تكون أقدم من الشكل فقط. الاختبار الصحيح أنك تضع البيضة في كوب من الماء، إذا تطفو ويعني وإذا كانت البيضة كذا طافية بالكوب فهذا معناتها أنها قديمة ويفضل عدم استخدامها، أما إذا غرقت فمعناتها أنها طازجة. وبعد واحدة من المعلومات المغلوطة أن البيض يرفع الكوليسترول عند كل الناس. الحقيقة هي أنه بالنسبة لمعظم الأشخاص تناول البيض باعتدال لا يسبب ارتفاع خطير في الكوليسترول، الأهم هو النظام الغذائي بالكامل. أيضا لون الصفار الغامق يعني البيضة أفضل. الحقيقة تقول أنه لون الصفار يتأثر بعلف الدجاج وليس دليل على جودة أو قيمة غذائية أعلى. بعد واحدة من المعلومات أنه ما ينفع تأكل بيض كل يوم. الحقيقة تقول معظم الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول البيض يوميا ضمن نظام غذائي متوازن. فعاد ما أدري كم كذبة من اللي قلناها أنتوا كنتوا مصدقينها. فهذه بعض المعلومات المغلوطة عن البيض مثل ما قلنا. وفي أشياء فعلا يمكن معلومات احنا يعني نعرفها من سنين وهي طلعت بالاصل مش صحيحه. فهذه هي كانت الوقفه مع شويه معلومات نقول غذائيه. ومثل ما قلنا انتم خبرونا يا ترى بالنسبه لكم ايش اللي كنتوا مصدقينه وطلعت في النهايه كذبه.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: Volkswagen.
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة ظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
10: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام.
8: هالمرة من صباحكم عماني معانا أم تميم، وتقول صباحكم ورد. اليوم ميلاد أحلى وأرق وأطيب قلب رنا، كل عام وأنت بألف خير، وحابة تهديها بمناسبة ميلادها. احنا نقول كل سنة إن شاء الله ورنا وكل من يحتفل بذكرى ميلاده بتاريخ اليوم 21 من يوليو. نقول لكم يا رب إن شاء الله سنة سعيدة عليكم، ودائما كذا بالأفراح والنجاحات وتحقيق الأمنيات.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: ثبتوا كل أكبر عدد من الناس. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
2: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75%، صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني لإئتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء، وفي ساعتنا الأخيرة نفس ما عودناكم كل ثلاثاء في هلا من السلطاني، مواضيع مختلفة، ضيوف مختلفين، وأكيد تفاصيل أكثر نقترب منها. اليوم يمكن محتاجين نقترب لوحدة من أكثر الأشياء اللي نهتم نعرف عنها، ويعني اتهمنا تكون كذا في المستشفى بس ما نعرف تفاصيلها وما نعرف إيش يصير خلف الكواليس في أقسام التعقيم المركزي. معانا الأستاذ علي بن سالم الجابري، رئيس قسم التعقيم المركزي بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك معنا باستديوهات هلا أفهم. أهلا وسهلا. إذن بالبداية أستاذ علي، يعني حديثنا راح يكون عن الدور الرئيسي لقسم التعقيم المركزي داخل المستشفى، وليش هو يعتبر من أهم الأقسام اللي تكون داعمة للخدمات الصحية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قسم التعقيم يمكن يكون في الفترة الماضية يعني غير مرئي وغير معروف، لكن في الفترة الأخيرة نقدر نقول من 5 سنوات أو قبلها بشوية بدأ الناس يعني تعرف إيش هو قسم التعقيم. قسم التعقيم مهم جدا بالنسبة للخدمات للمستشفى الداعمة، لأن من أهم أهداف قسم التعقيم اللي هي منع انتشار العدوى بين المرضى وبين أيضا الطاقم الطبي اللي موجود، لأن طبعا الأدوات اللي تستخدم طبعا هذه أدوات طبعا ما هي رخيصة أو استخدام واحد، فمعظمها تكون تعاد استخدامها مرة ثانية، فلازم ترجع إلى معالجات أخرى داخل قسم التعقيم وحتى نضمن أنها خالية من كل الملوثات والميكروبات اللي هي ما ممكن تأثر على أي مريض آخر ثاني أو يعني عامل صحي آخر، دكتور أو ممرض يستخدم هذه الأداة ويتلوث أيضا بالطريقة هذه.
0: هل هي يعني الآلية كيف تتم؟ هل عن طريق أجهزة أم أنه يكون من قبل خلنا نقول كذا في يعني تصميم وتخطيط تعقيم، يعني قسم التعقيم هندسيا داخل عشان ما يكون في تداخل كذا بالأدوات الملوثة وغيرها؟
1: هي دائما قسم التعقيم تصميمه لابد أن يكون اتجاه واحد، يعني من باب يستلم الأدوات الملوثة ومن باب الآخر تخرج الأدوات المعقمة، وبداخل القسم نفسه كتصميم يعني هذه المرحلة ما تتداخل. عندنا مثلا طبعا هي مثل ما قلت أنت أجهزة وأدوات، هي طبعا العامل البشري والعامل الآلي موجود. العامل الآلي طبعا في أجهزة الغسيل، أجهزة التعقيم، التغليف اللي هو إغلاق التغليفات، وهذه أدوات آلية نستخدمها، لكن العامل البشري اللي هو يقعد طبعا ترتيب الأغراض، في حاجة اسمه اللي هو الغسيل اليدوي المبدئي، بعدين عندك طبعا بعدين توضع في أجهزة الغسيل، طبعا حتى أجهزة الغسيل لها نظام معين، برامج معينة يتم تهيئتها على حسب احتياجات المستشفى، حسب الأداة نفسها اللي تستخدم، المواد الكيميائية اللي تستخدم أو المحاليل أيضا لها برمجة مختلفة من محلول إلى محلول، يعني الجهاز ما في محلول واحد، في تقريبا يعني نتكلم عن عندنا نحن في المستشفى السلطاني لكل جهاز في 4 محاليل مختلفة في طريقة عملية الغسيل، وكل برنامج يختلف تركيز المحلول، درجة حرارة المحلول حسب نوع الأداة اللي جاية من العمليات من الأقسام. هذا شق واحد. الشق الثاني الأدوات الاستهلاكية، يعني الشاش، القطن، الأشياء الثانية الأخرى، يعني الشاش أنواع كثيرة، القطن أنواع أخرى، في مسميات ثانية غير، هذه كلها تجينا باكيتات كبيرة احنا نقسمها على حسب احتياج المستخدم نفسه كيف نظامهم ايش اللي يحتاجوه، ودائما في مراجعات يعني نقدر نقول سنويا او حسب الاحتياجات اللي تجي نقدر نعدل يعني نظام الباكيج نفسه اللي يروح للأقسام.
0: يعني يمكن احنا بالعادة يجي في بالنا اذا بنتكلم عن التعقيم يعني اللي هي الأدوات اللي تستخدم مثلا، اما الشاش وهذه الأشياء ما يعني ما بيخطر في بالنا انه ممكن ايضا.
1: ايوه لا هي في يعني شوف حتى الشاش في ألوان. يعني احنا يجي عندك ألوان، لون الأبيض العادي في الأقسام، لون الأزرق في العمليات سابق، وأيضا الأخضر يستخدم. عندك حتى الشاش في أنواع خاصة بالعمليات اللي فيها شريط خاص عاساس أنه يقدر ينكشف في في في الأشعة، هذه يعني نحن نحسبها بالحبة ونغلفها ونتأكد أن العدد صحيح، لأن طبعا في الجهة المقابلة لما نحن نسميه بالإنجليزي سكرب نيرس اللي هو عامل ممرض المناولة مع الطبيب، هو بيعد هذه الأشياء. لو كان في غلط من عندنا وهو ما انتبه معناته بيكون المريض أيضا في خطر. قد يكون احنا حاسبين ستة ووصل عنده عد خمسة وما عد ستة، فهنا تكون الإشكالية أو أقل، فيجلس يدور الحبة وهو مثلا يكون ما عاد. فهذه حتى هذه الأشياء البسيطة اللي نحن نفكر يكون بسيطة وعادية، لا هذه بالنسبة لنا هذا شيء مهم جدا أيضا، لأن في النهاية احنا كما نقول الخط الأول على أن نضمن أن الأدوات واصلة بالعدد الصحيح بالطريقة الصحيحة نظيفة خالي من أي ميكروبات واصلة إلى المريض نفسه،
0: معقمة يعني بشكل جيد. هذا كله كم يستغرق يعني دورة التعقيم بالعادة؟
1: دورة التعقيم هي طبعا احنا في عالم التعقيم لنا مسميين، كم التعقيم بنقول لك 5 دقائق في الجهاز نفسه، لكن هي دورة التعقيم كامل تأخذ من 4 إلى 6 ساعات. هذا إذا كان أنا عندي الجهاز الأجهزة كلها فاضية، يعني وصلني مثلا احنا طبعا هي رزمة جراحية او نسميها بالانجليزي اسمها ست اوتي ست، فوصلني الست هذا دخلته في الغسيل، طبعا باخذ ربع ساعة لنص ساعة الى نفتحه ونتأكد عليه نتأكد انه كامل مرتب ويوصل الى الغسيل. طبعا الجهاز الغسيل عبارة عن بابين، الباب الاولاني في غرفة استلام الادوات الملوثة، الباب الثاني بعد ما يخلص الجهاز يعطيني انديكيت انه خلاص العملية كامل مكتملة، نفتحه من الصوب الثاني ونبتدي عاد نعمل فحص انسبكشن، فحص تزييت، نتأكد انه يعمل بالطريقة الصحيحة. من بعدها نبتدي نرتبه في صف معين خاص للعمليات، بحيث انه القطعة الاولى تكون تنظيف، القطعة الثانية قص، القطعة الثالثة كلامبينج اللي هو يمسك مثلا الجلد، يعني هي كلها لها ترتيب معين. من بعدها يتغلف ويضع في جهاز التعقيم. جهاز التعقيم هنا عاد مرحلة التعقيم نفسها 5 دقائق اللي هي يوصل درجة الحرارة 134 والضغط على 2.2 أو 3 هذه، لكن طبعا تسبق مرحلة قبل ومرحلة بعد. هذه المرحلتين هي اللي يختلف من من من يعني كما يقول حمولة إلى حمولة. أنا حاول أنتقل الكلمات اللي باللغة العربية بالأكثر شيء بالإنجليزي نستخدم. فالحمولة لما تكون خفيفة طبعا وقتها يكون أقل، لأن طبعا الجهاز يسحب الهواء كامل من الغرفة، وبعدين يبتدي يضخ اللي هو البخار، ومن بعدها يبتدي عاد يعني عدة مراحل. فكل ما كان الجهاز أو الأدوات أخف وما فيها ذاك اللي هو التغليف القوي كان أمورها أسهل، لكن لما يكون طبعا يعني الحمولة مكتملة عستات جراحية كامل أو رزم اللي هو نحن نسميه لينين الأقمشة الجراحية تأخذ وقت أكثر لأنها تسحب الهواء، تريد تحتاج يعني وقت أكبر. فهذه هي، لكن في المقبل بين بين بين 45 لساعة اللي هي، فهي في المقبل كده. غير كده إنه بعد ما يخلص لابد أن ننتظر يعني من نص ساعة إلى ساعتين، شيء خفيف نص ساعة وبعدين نبتدي التوزيع، شيء ثقيل ننتظر نص ساعة بعدين نفحص بعدين عاد نبتدي. طبعا الستات الجراحية إذا كانت ثقيلة لازم ساعتين تجلس معنا لأنها تكون محتفظة بالحرارة، فما نريد نأثر على المريض أو أنه يستخدم الطبيب ويمسك أداة حادة حارة يعني في يدينا. فهذه مجملا يعني من 4 إلى 6
0: إلى 6 ساعات.
1: إلى 6 ساعات.
0: طيب أنتوا شوفوا كل شيء يعني حاسبين الحساب تقريبا بالوقت، بس أحيانا في أشياء تصير خارج عن السيطرة، أحيانا في أشياء تصير أكيد طارئة عندكم.
1: أيوة.
0: فإيش المواقف اللي كذا تحضرك حاليا وتتذكر؟
1: والله هيك مواقف طارئة كثير، يعني يعني هي تبقى بالنسبة لعملنا ما نقدر نقول نسوي في نقص او شورت كات او نقطع نيد نسمه، لكن في بعض الاشياء اللي هي احنا ممكن كبرمجيه احنا عندنا برنامج خاص اللي هو وقته اقصر ولكن ما يتعدى ما خارج عن اللي هي الستاندرد اللي هو يعني البروتوكول العالمي. فهذا موجود، لكن ايش المختلف؟ المحلول اللي موجود فيه ما محتاج محلول ثاني يغير يعني يوازنه. هنا أنا اختصرت 10 دقائق. درجة الحرارة اللي محتاج إنها ما محتاج توصل لدرجة 60، فمعناته أنا على 40، إذا معناته اختصرت 5 دقائق. فأنا بهذا البرنامج لما يكون عندي حاجة يعني مستعجلة أحطه في هذا البرنامج، يعني ما في فرق أبدا، فرق أن نوع المحلول مختلف يستخدم في أشياء ثانية مع كذا، بس هي كما نقول هي مدارس، في مدارس تستخدم في مستشفيات سواء هنا أو خارج عمان تستخدم هذا المحلول. إحنا لا، إحنا عندنا كل المحاليل، يعني نستخدم كل الأنواع القلوية مع الإنزيمية يعني تسهيل العمل معانا في المستشفى.
2: جميل، أكيد يعني يعني هذا بحد ذاته يعني قسم التعقيم بحر وعالم فعلا في تفاصيل كثيرة احنا المفروض اليوم ان شاء الله نتطرق لها معاك استاذ علي، لكن رح نرجع للمستمعين من بعد هذا الفاصل.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
5: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
6: أودي

0: لكل الناس. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إذن هذه عودة معاكم من جديد مستمعينا. هلا من السلطاني وضيف حلقتنا اليوم بالاستديو الأستاذ علي بن سالم الجابري رئيس قسم التعقيم المركزي بالمستشفى السلطان. نرحب فيك من جديد أستاذ علي. وأكيد يمكن إحنا يعني كنا نتكلم إنه ما في تواصل مثلا مباشر بينكم وبين المرضى. يعني أنتوا عملكم مختلف, أنتوا كقسم ما تتواصلوا بشكل مباشر مع المرضى, ولكن أكيد كطاقم أيضا موجود في هذا القسم عليكم يعني مسؤولية كبيرة وفي مواقف أكيد تمروا فيها.
1: والله هي مثل ما قلتي قسمنا نحن يقول خلف الكواليس دائما, نحن نكون قبل العملية وبعد العملية, لأن قبل العملية نجهز الأدوات للعمليات, لأن أغلبية شغلنا يتركز بين 80% إلى 90% شغل غرف العمليات, زائد أن بعد ما يخلصوا العمليات لابد أن نحن نسترجع الأدوات هذه ونرجع نهيئها أيضا للعمليات القادمة في اليوم الثاني أو يكون اللي بعديها على طول. طبعا مثل ما قلتي ما إحنا ما عندنا تواصل مباشر مع المرضى, ولكن يعني في حادثة حدثت من فترة أو نقول السنة الماضية أو اللي قبل ما أتذكر, فأحد أفراد الطاقم عنده يعني مرض وتنوم وكان لابد انه يقروا له عمليه. طبعا هذه العمليه لازم تقرا في المستشفى, وكنت انا اتابع مع العمليات متى تسووا كذا, والحمد لله سووا العمليه. فسويت اضرب مثال لهم على انه زميلكم في العمل الله يعني يعطيها الصحه والعافيه, يعني اضطرت انك تعمل عمليه, وهذه الادوات اللي استخدمت في العمليه انتم قمتم بها, فلذلك احنا يعني كذا ولا كذا, احنا بكره احنا بكون موجودين, سواء انا شخصيا احد افراد اسرتي ممكن ان شاء الله ما يكون بس, ولكن في النهايه ايا كان سواء نعرفه او ما نعرفه فهذه امانه لابد ان احنا نتحملها. غير كذا احنا عملنا فتره مثل برنامج على ان ندخل غرف عمليات بسيطه نشوف هذه العمليات كيف تقام, يعني سوينا توزيعات يعني اغلبيه افراد الطاقم, وكان في من ضمن الاشياء على انه قبل العملية إيش كان شعورك وبعد ما خرجت من العملية إيش كان شعورك. وهذه حتى إحنا قدمناها قبل 3 سنوات في لما جيونا الكريديتيشن اللي هو الاعتماد الدولي من كندا, وعطيناهم هذه, فكان هم أساسا متفاجئين, حتى يعني التعليقات كانت جدا يعني تخرج من القلب. فبهذه الطريقة إحنا مع المرضى,
2: يعني تكونوا كذا قريبين من المرضى وتحسوا يمكن بالمسؤولية شوي أكثر, لأنك أنت يعني تعرف حال من يستخدم هذا الشيء. إذا في أشياء أكيد يعني عن قسمكم ما مفهومة, ونحن رحنا للتفاصيل. طبعا الناس عامة يمكن بس تهمها النتيجة ما تدخل لعمق التفاصيل, فعشان كذا ممكن تسمع أحيانا إشاعات أو خرافات عن التعقيم.
1: أيوة طبعا هم أول حاجة اللي نحن نواجهها على أن مثلا نستلم أدوات ويريدوها خلال 5 دقائق, هذه واحدة من الأشياء اللي يقول لك أن التعقيم على طول سريع, وهو ما عارف اللي هو يعني
2: الخطوات
1: اللي ماشية الأمور. إحنا كفنيين تعقيم العدالة من المسها نفكر فيها 100 مرة, لازم قفازات والأدوات اللي هو الحماية الشخصية, قد يكون نجي نحصل حد جايب لك حاجة بسيطة ما نقول من هنا, يعني في أماكن ثانية الحمد لله عندنا الأمور يعني مترتبة أكثر, لكن احنا نشوفها برا لما نطلع وكذا, يعني المسلك الأداة ولا هم منه يعني. فهي فكرنا نحن مختلف عن الفكرة الثاني. الخرافات على انه قد يقول لك والله الأداة ما متعقمة متلوثة ممكن يكون سببت آثار أو كذا, لكن حقيقة إلى الآن احنا عندنا كنظام في المستشفى وين كانوا بين الآلي واليدوي نقدر نعرف العمليات هذه مع من استخدمت, وما صار الحمد لله إلى الآن أي حاجة تثبت على أن في حاجة من من من من عندنا كقسم تعقيم, لأن إحنا عندنا أدوات قياس كبيرة سواء في الغسيل عندنا أداتين نقيس فيها الأدوات, غير كذا اللي هو طبعا في المرحلة الأولى اللي هي نقول نحن الغسيل, بعدين عندنا التطهير اللي هي إزالة أغلب الأدوات اللي هو التلوث, من بعدها طبعا التعقيم. في المرحلة الأولى الغسيل اليدوي بعدين الغسيل الآلي, عندنا في أداتين اللي هي الكيميائية نوضعها في الجهاز نفسه, هذا الجهاز يقيس لي يعني يعمل مثل محاكاة لأداة فيها دم, وهي عبارة عن أداة معقدة جدا تنحط في داخل الشل يعني اللي هو الرف اللي موجود داخل, بعد ما يطلع نحن نتأكد إنه من 4 زوايا مغسول, إذا نضمن أن الجهاز شغال صح. غير كذا الجهاز أساسا مربوط بشبكة كمبيوتر يعطيني بالثانية إيش يستوى في كل مرحلة. بعد ما نخلص الغسلة في عندنا أداة ثانية اللي هي الفحص البروتيني، عبارة عن قلم مسحة على الأدوات اللي تم غسيلها ونشوف هل بقايا البروتينية يعني في المسموح له أو لا، ويعطينا على طول خلال 10 ثواني هل فعلا يعني الأداة نظيفة ما فيها أدوات بروتينية زيادة أو لا، لأن هذه البروتينية هي طبعا اللي تلوث، وإذا كانت ما نظيفة معناتها حتى لو وديتها جهاز تعقيم ما بيتعقم. طبعا بعدين عاد أساسيات قسم التعقيم، لما يدخل قسم التعقيم الموظف أو الفني، أنا أحب أسميهم أعضاء الفريق، طبعا لما يدخل لابد أول حاجة يغسل إيده، هذه رقم واحد لما يدخل القسم. بعدين لما يبتدي يشتغل في الأدوات الجراحية للفحص أو كذا، هذه لازم يعمل طبعا اللي هو يمسح إيده بالمواد المعقمة أو يغسلها، وبعد ما يخلص أيضا لازم يغسل إيده. إحنا نحمي الأدوات من إيدنا من التلوث الزيادة، وبعد ما نعقمهن طبعا بنحط في شريطة كيميائية داخل الست الجراحي على أساس إنه يعني اللي هو السكراب نورس أو موظف العمليات لما يفتح هذا يتأكد أن المؤشر الكيميائي تغير على درجة الحرارة، إذا ما تغير معناته في مشكلة. هذا أحد الأدوات اللي تثبت على أن الأداة هذه راحت إلى جهاز التعقيم. نيجي عاد على المرحلة اللي هي

0: بيولوجي, عبارة عن بيول في في في في سبور. هذا السبور طبعا المسمى بالإنجليزي, هذا السبور طبعا صعب إنه يقتل, فهذا لما يوضع داخل مع الأدوات احنا نحطه في حاضنة خاصة, في خلال 20 دقيقة يعطينا على طول النتيجة هل الجهاز قتل هذه الميكروبات أو لا. فهذا احنا عندنا خطوات نضمن على انه احنا متأكدين على ان خطواتنا احنا صح. غير كذا ان كل شيء مسجل, يعني من اصغر قطعة الى اكبر قطعة في عندنا ريكورد سجل كامل للأدوات اللي دخلت, بحيث ان اذا صار لا قدر الله في اي خطأ معين احنا نقدر نستدعي هذه الأدوات. ولكن الحمد لله الى الان ما صار على ان في استدعاء او شيء, لان يعني محاسبين أمورنا كامل, يعني نحاول نتلافى أي حاجة ممكن توصل.
1: يعني أيضا مثلا بيانات المريض اللي استخدموا له هذه الأدوات في العملية تكون موجودة؟
0: تكون موجودة نعم. في عندنا آليتين معينات, في واحد يعني طبعا احنا عندنا واحد اثنين ثلاثة تقريبا ثلاث أربع أماكن عمليات, احنا عندنا يعني بالثلاث أقسام تعقيم في المستشفى. فهي كل مكان له طريقة معينة. بالنسبة مثلا للعمليات القلب يتسجل على طول في القائمة اللي ترسل للقسم رقم المريض فقط ومرات اسمه, ولكن طبعا هذه لنا فيها خصوصية مريض ما تطلع برا, ومع أسماء الأدوات اللي استخدمت حالا. هذه واحدة. في أقسام ثانية تنحط في ملف اللي هو البروسيجر اللي هو الأداء العملية نفسها, ففي مكان ينحط فيه أسماء الأدوات الجراحية مع تواريخ عملها والانتهاء منها داخل الملف نفسه. فأي حاجة إذا صارت احنا عارفين بالضبط الأداة الجراحية إيش هي ومتى تم تعقيمها معانا, وممكن نرجع للسجلات اللي معانا على أن نتأكد هل الفحوصات كانت تامة, كل شيء موجود وكله مسجل معانا.
1: أيضا يمكن واحدة أقطع عليك شذا, أنه يعني إحنا أحيانا مثلا نسمع بعض يعني القصص والأساطير أنه في مثلا مشرط نسوه في بطن المريض, حادثة وقعت مثلا في البلد الفلانية, شيء كذا. فأقصد أنه أنت على عدد الأدوات اللي مثلا ترسلها للعمليات ولازم أتأكد أن نفس العدد رجع لي مرة ثانية.
0: أيوة هذا موجود معنا.
1: أقصد أنه كيف يصير أنه هم ينسوا بعدين, يعني أقصد هذه القصص اللي كنا مثلا نسمعها.
0: أنا شوفي أنا يعني أروح دائما أروح أماكن كثير, وأحب دائما أدخل مستشفيات, يعني لما أزور أي بلد سواء أوروبي أو عربي أو أي مكان وتصير لي فرصة على أني أنا أزور مستشفى أدخل معهم وأشوف. غير كذا أن في عندنا تواصل مع أغلبية دول العالم في اتحاد تعقيم الشرق الأوسط شمال أفريقيا ولعلوم تعقيم المستشفيات, واللي هو أنا نائب رئيس معهم هناك. في تواصل معهم إحنا نشوف حجم الأدوات اللي تضيع بالنسبة لنا إحنا صراحة, يعني لا شيء يذكر ما قال. يعني أذكر في سنة في خلال ثلاث سنوات قطعة واحدة الوحيدة اللي هي كانت قطعة خارجية هذه اللي ضاعت, لكن غير كذا ما في, يعني يكاد لا يذكر بالنسبة. وهذه تتحصل يعني لما توصل عندنا الأداة بعد الغسيل في عندنا قائمة نفحص كل الأدوات الأعداد زائد النوعية, إذا في أي خطأ معين أو شيء مباشرة يتم التواصل مع الجهة اللي استخدمت هذه الأداة مباشرة, وإذا كان موجودة مثلا قد يكون مأخوذة هي للصيانة أو شيء على طول يبلغون عنها. لكن في الغالب يعني الحمد لله رب العالمين.
1: إذا ما يعني موجودة إذا يعني قطعة مفقودة
0: إذا ما موجودة هذا عاد يكون فيها, يعني إذا ما موجودة كبروسيجر معانا أو يتم تبليغهم ويتم إخبارهم عن هالموضوع ونسجل هذا في الريكورد معانا وهم يبتدوا يتبحثوا في الأمر.
2: أيوة. أنتم في مهنة أتوقع عندها يعني ما تقبل الخطأ, والخطأ فيها ممكن يكون يعني يتسبب بعواقب يعني كثيرة, فكيف لم تدربوا الموظفين الجدد يعني نفس الشيء عشان ما يضروا المرضى وأيضا هم نفس الشيء يعني كموظفين, لأنهم هم اللي يستلموا الأدوات بعد العملية.
1: سلامتهم
2: فممكن أيوة سلامتهم راح تنظر,
1: معرضين انتم للخطر يعني في النهايه كفنيين شغالين.
0: لا أكيد. لا وفي يعني في يعني ما نقول, لكن كل مكان في المستشفى في دائما في ممكن الواحد يتعرض لطعنه, ممكن يتعرض لجرح او كذا, وهذا موجود سواء كان من الادوات او حتى من استخدام الاجهزه. وايضا احنا معانا كمان الجهاز هذا بالبخار خطير, يعني حراره 134 درجه لما يتفتح وتطلع الادوات

0: لازم كل واحد ياخذ ادوات الوقائيه حتى ما ينحرق. احنا اول شيء عندنا بالنسبه لنا قلتها انا في البدايه على ان نحن نعتبر ان ممكن بكره موجود على هذه طاوله العمليات. فاي اداه قاس اسويها معناته انا لازم يعني دائما اقول تخيل انت الحين انسان عزيز عليك وقالوا لك اليوم بيسوي عمليه وبيستخدم الاداه الفلانيه وانت بتسويها او ما انت 100% تقول انا اريد اسويها وانت بتتعامل معها بطريقه غير، فمعناته تتعامل مع كل الادوات بهذه الطريقه. هذه رقم واحد. رقم اثنين، انت الان مسؤول عن نفسك صحيح، ولكن انت عندك عائله، ما ممكن تتعرض نفسك للخطر وعائلتك انت تعرضها وانت يعني ما هم منك، اكيد انت يعزوك، فدائما انت انتبه لنفسك اكثر، لان انت في النهايه بتروح ترجع البيت لأولادك لعائلتك لأسرتك، فما ممكن أنت تنقلهم أيضا أمراض أخرى من عندك ويتأثر عليهم. فهذه المعادلتين البسيطات اللي كل واحد لما يحطها في رأسه أو يفكر فيها يعني يفكر 100 مرة في ذا الموضوع. إحنا ما عندنا اسمه يعني بالإنجليزي اسمه شورت كات، ما ممكن في عملية التعقيم أبدا ما ممكن نعملها كذاك. لكن كان في تحديات كبيرة معانا، مثلا في كورونا، ما أذكر في كورونا كان عندنا في مركز القلب، طبعا لأن مركز القلب كان هو اللي عند الأجنحة اللي استخدام اللي تنويم مرضى كورونا. طبعا كل الأدوات كانت تجي لقسم التعقيم اللي موجود في كورونا هنا في في في مركز القلب، والأجهزة طبعا ما مهي يعني ما جهزة للأعداد الكبيرة للأدوات اللي هي نقول اللي هي نقول نحن بالإنجليزي بيسن، أو هو عبارة عن وعاء كبير يتم فيه تنظيف المرضى. طبعا في اليوم 70-80-100 قطعة، الجهاز يأخذ لك 7 حبات ودورته تقريبا 45 ل 100 يعني 60 دقيقة. معناته أنا لو كنت شغال طول، غير أن عمليات القلب كانت شغالة لأن هذه عمليات ما تقدر توقفها، فكان لابد من إيجاد آلي. هذا أحد التحديات اللي واجهناها، فعلى طول عملنا البرمجة على أن الماء اللي نستخدمه يرفع درجة حرارته بحيث أنه ينزل درجة حرارة كبيرة ويختصر الـ وقت الغسيل، بدل عن أنا أنتظر أرفع كما يقول لك الحرار، هو أوريدي الماء جاي ساخن. وأيضا استخدمنا الإنزيمي بحيث أن الماء يكون ما محتاج يعني كما يقول مرحلة ثانية غير. بعد ما سوينا هذه نقص من 55 دقيقة إلى تقريبا 35 دقيقة، اللي هي اختصرنا 15 إلى 20 دقيقة في هذا الموضوع. وهذا عملنا فارق كبير في الأمر. بس الموضوع طبعا ما في أي شورت كت، ما في أي حاجة، ولكن عدلنا في البرمجة بحيث أنها تقدر تستقبل هذه الأمور، درجات الحرارة والمحاليل، بحيث أن أنا أقدر أسرع الوقت
1: يختصر لك شوي.
0: أيوة
1: هذا نفس الشيء يصير في يعني في الطوارئ، قسم الطوارئ، لأن أحيانا مثلا حوادث تصير، حادث جماعي، كم شخص، عمليات ممكن تكون طارئة، نفس الآلية تتبع
0: أي طارئ يستوي معنا. إحنا طبعا إحنا أوريدي يعني فاهمين الوضع إيش اللي بيحتاجه أكثر، دائما عارفين إنه سواء كان في الطوارئ، في العمليات، في الأقسام الثانية، الطوارئ معهم معناته بيحتاجوا الأشياء اللي هي الاستهلاكية، الشاش، القطن، هذه الأشياء. احنا عندنا ستوك جاهز، يعني احنا ممكن نجلس اسبوع بدون ما نسوي شيء جديد نعوض عنه، بس نقنن الامور. يعني ما انت تطلب لي 10 رزم، لا انا بعطيك 4-5 حسب احتياجاتك. عندك مريض محتاج شيء اكبر، ايوه احنا نعدل لك شيء بحيث انك بدل عن تستخدم 4-5 رزم نعمل لك رزمه خاصه حالك. يعني هي دائما المرونه موجوده عندنا في اي حال. في النهايه احنا نخدم المريض وايضا نخدم الطاقم، وايضا ايضا لما نخفف عدد الرزم المفتوحه ونخليه في رزمه واحده، احنا ايضا نخفف الاستهلاك او
1: والعبء
0: علينا نحن وعلى الميزانيه نفس الطريقه.
1: صحيح. وايضا يعني يمكن بالنسبه لموضوع اللي هو وسؤالنا، انه الاعضاء الفريق اللي موجودين بهذا القسم والفنيين كيف تحافظوا على سلامتهم من انتقال ايضا عدوى لهم، من غير انه ممكن تحصل حوادث مثلا من خلال الادوات اللي يستخدموها. فهو كيف يحافظ على نفسه؟
0: طبعا لابد اول شيء مثل ما قلنا غسيل اليد قبل الدخول وقبل أن يروح البيت، هذه واحدة. رقم اثنين، احنا طبعا لما ندخل الغرف إزالة التلوث، هذه طبعا لابد انه يلبس طبعا غطاء كامل، قفازات، نظارة اللي هو القناع، غطاء الرأس، طبعا الحذاء ما يكون نفس الحذاء اللي يدخل فيه داخل الأماكن النظيفة، هذه يكون كامل كذا. وبعدين كل حاجة موجودة احنا نعتبرها ملوثة، اللي هو طبعا في تلوث عادي وفي تلوث اللي نقول مثلا الهيباتايتس والأشياء اللي الكبيرة. هذه احنا بالنسبة لنا او كبروتوكول في المستشفى وفي اي مكان ما في حاجة اسمها عادي، كله يعتبر ملوث. فهنا لما المنظور انه خلاص هذا ملوثة وما يكتبوا على فكرة ان هذا نوع المرض اللي فيه،
1: فهنا بس ملوثة
0: ما مكتوب، خلاص معروف واصل عندي انا في في في اللي هو العربة الأدوات الملوثة، خلاص الأداة هذه ملوثة فأنا أتعامل معها لأنها ملوثة أساسا.
1: ما صار لكم موقف حال أحد من الطاقم؟ لأن أحيانا مثل ما انتقلت في أمراض يعني أوكي ملوث بس في أمراض معدية بعد.
0: أيوة.
1: ممكن
0: في صار يعني مثلا طبعا الجرح أو طعنة أو كذا، الحمد لله اللي صار عادة يكون بعد الغسيل، الحمد لله ما في. يعني أنا وحدي من من من فوق 20 سنة تقريبا انجرحت كمان. وإيش البروتوكول معنا على إن أول شيء طبعا أول شيء ما نضغط على الجرح، نرشه بس نغسل بالماء ونغطيه، ونروح طبعا نبتدي نبلغ لمكافحة العدوى، ونروح في وقت الدوام إلى عيادة الموظفين أو إلى الطوارئ. طبعا هناك عاد بنكتب إيش أسباب الحادث، إيش الأداة، ونجيب طبعا إذا كان سد جراحي من المريض اللي يستخدم عليه، ويبتدأ طبعا يعني اللي هو طبعا فريق مكافحة العدوى يبتدي يبحث عن هالمريض ويشوف هل في عنده أمراض أو شيء، زائد إنه يبتدي يعملوا فحوصات دم تستمر مع أظن شهر، وبعدين بعد فترة بس يظلوا يعني لين ويتابعوا. أيوة. ولكن إلى الآن حقيقة الحمد لله على رغم يعني السنوات اللي اشتغلت فيها الحمد لله ما في حد يعني ما سم أبدا الحمد لله.
1: اللهم لك.
0: أشياء بسيطة، وهذه طبعا حوادث شخصية هذه في كل مكان، بس نيجي نقارنها على مستوى السنوات واللي صارت يعتبر شيء قليل جدا جدا او لا يذكر.
1: لانه يعني بالنهايه استاذ علي احنا نتكلم عن يعني مستشفى، ومو فقط يعني مثلا مستشفى، احنا اذا مثلا احيانا كزوار لما نروح نزور مثلا مريض في غرف مثلا عزل، فيقول لك مثلا لا هنا ممنوع مثلا الزياره، او انه اذا بتجي تدخل مثلا هذه الغرفه لازم تلبس هذه الاشياء، عرفت علي؟
0: ايوه الحمايه.
1: فيعني اقصد انه بس ان الخوف انه مثلا انه تنتقل لك عدوى انت مثلا كزائر، فما بالك انتوا يعني كعاملين صحيين متواجدين في المكان نفسه.
0: هي مثل ما انتقلتي بامانه، يعني احنا نستقبل كل حاجه في المستشفى، اي اداه تعاد تعقيمها ترجع لنا كامل، من العمليات من الاقسام من العيادات، هذه كامل ترجع للقسم، و 100% أكيد لابد أن يكون فيها طبعا يعني ناس طبعا مرضى أكيد عندهم، في ناس عندهم عدو وكذا، لكن هي طبعا كل واحد هي طبعا الله أعطانا عقل وفكر فيه لا تلقى إيديها ومسؤولين. احنا دائما من موقع مسؤول، أنا ما أحب أشوف عندي يعني واحد من الفريق مريض وتعبان، لأنه في النهاية هو بيتعب أهله، وأيضاً الفريق أيضاً بينقص واحد من عندهم أو اثنين، أيضاً كمان بيسوي ضغط. فدائماً عندنا توعية دائمة في هذا الموضوع بشكل مستمر، يعني ما يمر أسبوع أسبوعين إلا لازم يكون في نقاش في كلام. إحنا كل سنة نسوي تطوير جديد داخل القسم، نحاول نواكب. يعني أنا ما بقول إن نحن، لكن أنا متأكد على إن نحن عندنا القسم يعني يضاهي إذا ما أكثر عن أي دولة يعني متقدمة أكثر، لأن احنا نشوف الأمور إيش اللي صاير.
1: يمكن يعني أحيانا يعني بنطلع من مثلا خلينا نقول موظفين القسم والقسم نفسه، إذا بنروح أيضا يعني للمرافقين المرضى أو للزوار أيضا اللي يحضروا على المستشفى اليوم، أيضا إيش راح تكون رسالتك لهم؟ تلقى مثلا شخص اللي منوم المريض هذا عزيز عليه، فهو حتى اللي يقولون لازم تدخل بكمام لازم تلبس يعاند، او انه اوكي بيسوي قدام الطاقم انه هو اللي يلبس، بيروح يشوف لك المريض يلمه، ويعني شخص عزيز عليه يعني ممن كان ولده امه ابوه. فايش راح تكون رسالتك وانت يعني ادرى خلينا نقول موضوع اللي هي العدوى اللي ممكن يعني تنتقل للبعض من خلال المستشفيات؟
0: والله هو ادرى اذا كان يعز عليه ولا لا. إذا عز عليه صح معناته بيتقيد، يعني ما في شيء المستشفى أو يعني الطاقم يتكلم فيه على أن هذا ممنوع وهذا ما يستوي إلا له سبب معين. يعني أنا على سبيل المثال إحنا عندنا بالنسبة لنا ممنوع تشرب ماي في مكان العمل، ممنوع تأكل داخل. ليش؟ لأن أنت في مكان يعتبر قريب من نظام العمليات، هذه واحدة من الأشياء. ليش؟ صحتك ممكن تنقل على نفسك عدوى. وهذه أنا كان في أحد المؤتمرات في الخارج، واحدة من سكوتلندا كان هي عندها موضوع التعقيم وكذا، فذكرت حادثة أنا ما قدر أذكر بالتفصيل بس أعرف الواقعة، على أن في أحد زميلاتها وكذا في قسم التعقيم أيضا كانت تشتكي يعني تستأذن، ولدها مريض، هي مريضة دائما كذا، فكان على أساس أن في عملية أو في شيء جراحي أو تنويم للطفل. فهي بما أنها هي خبيرة في موضوع مكافحة العدوى وكذا، فطلبت منها على أنها تعمل سواب على مسحة على التليفون أو أي شيء داخل عنده في اللي معاها، زائد قطعة أخرى من من من من البيت. فطبعا أظن هي ذكرت قالت جابت غطاء مخدة. طبعا لما عملوا له فحوصات وكذا اكتشفوا على أن في تقريبا 5 ميكروبات معدية خطيرة جدا في غطاء المخدة. تمام، هذه من وين انتقلت؟ انتقلت من القسم اللي هي تشتغل فيه، لأنها قد يكون مثلا ما تبدل ملابس هناك أو الملابس، أو يكون في ناقلة ما مسحة تلفونه زين أو أي كان، يعني في النهاية غلطة بسيطة كانت ممكن تأثر على الطفل اللي موجود. وهذه ذكرتها حقيقة السنة الماضية أظني في كان معانا ودائما في تواصل، فأقول شوف هذا الشيء البسيط
1: صحيح
0: من تأثر الحين
1: ولدها.
0: وهذا ما في معنى نقول احنا معانا هنا برا،
1: ايوه، فالاخطاء وارده ممكن تصير يعني أيوة. في أي مكان اذا الواحد ما
0: انتبه.
1: اخذ أيوة.
0: فلذلك انا زائر زميلي، زائر والدي، زائر اخوي، اي كان، طالما انا في تعليمات خاصه من المستشفى اكيد لها سبب معين، فانا افضل اني اتقيد بها ولا اكون في دائره الشك بين هذا وبين هذا.
1: هو يعني عزيز علي، ولكن انا لا انقل بعد عدوى للباقي اللي موجودين،
0: لانه قد يكون اول شيء المريض مناعته قليلة، فأنا قد أنقل له مرض، هذه واحدة. قد يكون هو أوكي ما عنده مثل بس عنده عدوى، أنا أنقلها حالي وأنقلها أيضا للكذا. على فكرة يعني حتى في أبحاث على أن العدوى لما تكون في القماش في ساعات معينة تبقى فيها، كان بحث من زمان أنا بس ما أتذكره، ممكن توصل 12 ساعة، ممكن فيها يوم في بعض الأنواع من الأمراض. فهذه شوف تخيل يعني شيء بسيط الواحد ما يتوقع أنه ممكن يكون.
1: فمعناته أنه إحنا يعني أقصد لما نرجع من زيارة من المستشفى المفروض أنه عباياتنا، ملابسنا، دشاديشنا المفروض تروح على
0: هذه عاد تبقى موضوع حد من مكافحة العدوى يتكلم فيه، لأن أنا بأمانة ما أقول، بس إذا كان في اختلاط مباشر مع حد لابد.
1: خاصة أنتوا يعني أستاذ علي في هذا القسم تحديدا، قسم التعقيم، مثل ما قلت البيئة اللي ممكن أنت يعني تدخل تشتغل فيها كفني، لازم تحط في بالك أن أنا في مكان أصلا ملوث، بحيث تعرف كيف تتعامل وتأخذ احترازاتك. أيوه. أقصد فأنتوا أيضا كطاقم وكموظفين المفروض أنه يعني أقصد بعد انتهاء الدوام حتى مثلا ملابسهم تروح على تعقيم في البيت،
0: اللي هو البروتوكول في المستشفى دائما على أن الملابس السكرب تيجي على يعني هو اللوندري أو اللي هي مكان التنظيف الخاص بالمستشفى، لأنهم عندهم درجات حرارة معينة توصل تقضي على أغلبية هذه الأشياء. وهذه نشوفها نحن حتى الحين حاليا في السوبر ماركتات اللي هي طبعا معقم في حال الأطفال يحطوا أو من الحساسية، وهذه تنحط ككيميكلز للأقمشة هذه. بس احنا بالنسبة لنا احنا لا، احنا يعني وضعنا مختلف تماما، يعني احنا مثلا الأدوات هذه غرفة جهاز الغسيل توصل درجة الحرارة فوق 90، الماي فوق 90 درجة مدة 5 دقائق، على أساس أنا أضمن أن أنا ألمسها بإيدي بعد ما تخلص منك.
1: بس هي طبعا معقمة تماما يعني،
0: لا هي نحن نقول أغلبية الأشياء الضارة، لكن تبقى في نسبة معينة بسيطة. هي شوفي لما يعني هي الغسيل الأولاني اليدوي يزيل جزء من التلوث، الغسيل عن طريق الجهاز يزيل جزء آخر. طبعا بعد الفحص وكذا جهاز التعقيم عاد بدل عن مثلا نقول القطعة هذه فيها 1000 ميكروب، أنا بالغسيل وبكذا خففتني إلى شليت 90، بقى عندي 10، الجهاز عاد عنده أسهل على أنه يقضي على هذه الأشياء، ما أحط الليام ملوث أكثر. فهذه الأشياء بالنسبة لها تختلف، ولكن يعني تقريبا المحصلة هي واحدة.
1: على المجمل يعني.
0: المجمل هي واحدة.
1: إيش أكثر الأشياء اللي تتمنى أن يعني المستمع والمراجعين يعرفوها عن قسم التعقيم المركزي؟ المعلومة اللي أنت حاب أنك تخبرها.
0: يعني أول يعني على إن إن إن في قسم شغال يعني خلف الكواليس، وهذا نح بس أنا أقول هذا كان سابقا حقيقة. إحنا الحمد لله في المستشفى الآن عندنا وكانوا يسموه قسم التعقيم الجندي المجهول زمان أول. لا معانا ما في جندي مجهول وما في خلف الكواليس الحمد لله، بس قد يكون مظاهر للآخرين وقد يكون فئة معينة مثلا اللي هم ما عندهم التواصل كبير معانا، ما عارفينه بالضبط إيش النظام. إحنا نحاول دائما نفهمهم، بس أنا على إن في إن قسم التعقيم موجود يعني يعمل كل جهده على أنه يضمن أن الأداء اللي رايحة لاستخدام المريض 100% خالي من أي تلوث، ويتم إعادة استخدامها مرة ومرتين وثلاث، وإحنا متأكدين على أنها يعني 100% كما يقول ما فيها أي تلوث، معقمة 100%.
1: يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم أستاذ علي. ونحن في نهاية اللقاء، إيش الرسالة اللي حابة توجهها للطاقم الطبي وللمستمعين؟
0: أول شيء أحيي الطاقم اللي موجود معي حقيقة. أنا دائما أقولهم ودائما أكرر على أن أنا يعني ما أقدر أتوقع نفسي أشتغل مع طاقم آخر، لأن ما شاء الله متعاون متفهم، وفي أشياء جديدة كل يوم تجي معانا. قد يكون في بعض الأماكن يقول لك في أو في أي مكان في العالم في أي مجال أي شيء جديد تحصل نوع من المقاومة، إلا أن الحمد لله يعني ثقة موجودة بيني وبين الطاقم على أن التغيير هذا في صالح المريض وصالحنا نحن أيضا كطاقم، لأن في النهاية ترى نحن نخدم المريض ونخدم أنفسنا. الطاقم أيضا الإداري عندنا والمستشفى نفسه متعاون جدا جدا معنا، عارف وضعية عملنا ومتفهم لاحتياجاتنا كامل، وهذه حقيقة يعني أنا يعني اللي أشوفها يعني ما في عمان، أنا أتكلم خارج عمان في بعض الأماكن قد يكون هذا التفاهم ما موجود، قليل نحصله، لكن بالنسبة لنا نحن حقيقة يعني أقول الحمد لله رب العالمين، أتمنى النعمة هذه ما تزول موجودة معنا، وأتمنى أيضا من الزوار والمرضى تكون عندهم الثقة على أن اللي إن الأدوات اللي بيستخدموا عليهم 100% مراقبة وتم فحصها، وأيضا تم التأكد من كامل العمليات التعقيم فيها تمت 100%، مع أن الزوار وهذا يتأكدوا أيضا كمان يعني السؤال اللي يسألونه أن التعليمات المستشفى للمريض أو للزائر أن تطبق يعني 100% بحذافيرها
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني كذا المستمعين اليوم استفادوا مثل ما أنا ووفاء استفدنا، وشفنا القسم اللي المهم جدا، القسم اللي نحن ما نعرف يمكن تفاصيله، نسمع عنه بدون ما نعرف تفاصيله. شكرا لك أستاذ علي بن سالم الجابري، رئيس قسم التعقيم المركزي بالمستشفى السلطاني. نختم؟ نختم نختم نحن معكم إذن مشوار صباحكم عماني، ولقاءنا راح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة في حلقة يوم الأربعاء.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
4: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. عندك شنو؟

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: تصير قطرة دم تنقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مش هقول لكم وايد،
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا يايتكم وهتروحوا بلاي بزعل أنا يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك. إذا وصلتي لوجهتك خلال النهار، حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: 5. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة ظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة على محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: عبر العالم هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون تقدم خدمات نفسية واجتماعية، يقدموا دعم نفسي للأطفال، إرشاد أسري للأهالي عشان يعرفوا يواجهوا التحديات، يساعد الطفل أن يتكيف اجتماعيا ويندمج بسهولة. الجمعية العمانية لمتلازمة

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
2: يا شكر الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. الأحد المقبل انطلاق أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين الثالث المجلس الاستراتيجي، ويهدف إلى تعميق التعاون الثنائي واستكشاف فرص جديدة للشراكة الاستراتيجية. مركز القبول الموحد أعلن بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد للعام الأكاديمي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت الأول من أغسطس المقبل. وزارة التعليم تحقق إنجازا نوعيا بإدراج مؤهل دبلوم الممارسات المهنية للتربويين في برنامج المعلمين الأوائل. ومن ضمن حملة صيف آمن تواصل وزارة العمل ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية تنفيذ حملات توعوية بالمواقع الإنشائية والصناعية لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري والالتزام بقرار وقف العمل وقت الظهيرة. ومستمعينا بالختام، لو قررت الذهاب برا إلى محافظة ظفار افحص المركبة جيدا، تأكد من الإطارات وضغط الهواء، احتفظ بعدة الإسعافات الأولية، تأكد من خزان الوقود دائما، اترك مسافة أمان كافية، كن حذرا أثناء القيادة، عند الوصول إلى ظفار تأكد من مستوى الرؤية، ولا تسرع أو تتجاوز إلا في الأماكن المخصصة. وأنعموا برحلة هانئة واجعلوا السلامة أولوياتكم دائما. نتمنى لكم تجربة سياحية ممتعة في ظفار.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا اخبارك، حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
2: يا شكر الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا.

0: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شايفاني
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني،
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تجربة.

0: إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. مواطن إيراني:
3: أشعر الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.
2: الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز، وطهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في بلدة دير جرير في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان:
4: صار طبعا اطلاق نار بشكل يعني عشوائي وبشكل كبير، سقط الشهداء.
2: تحالف السودان التأسيسي تأسيس الذي يضم قوات الدعم السريع وحركات سياسية ومسلحة يتهم الجيش السوداني بشن غارة جوية على عدد من القرى في شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 18 آخرين. هذه تحياتي هند سليم.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة أن الحزام الطبي لا يفيد في علاج الجنف. يعتقد البعض أن الدعامة أو الحزام الطبي لا يقدم أي فائدة لمريض الجنف، لكن الحقيقة أن الدعامة قد تكون علاجاً فعال للأطفال والمراهقين خلال مرحلة النمو، إذ تساعد على الحد من زيادة انحناء العمود الفقري، وقد تقلل الحاجة إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: كونوا على الموعد
4: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
3: آلو حزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
5: حياكم الله.
6: أنا ييتكم وهتروحوا بليني
0: بسعد. أنا يايا بأجواء حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
3: موقع وابليكيشن ايفنتات.
7: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغبياء، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطاني،
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحلم، الفرح والبدايات.

جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي، نحو صحة مستدامة.

أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: صافي سنتو صاف حدو قتله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية، تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا.
4: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
5: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس. نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في فقرة كلنا واحد عبر أثير هلا أف أم، حيث نضيء على النماذج الوطنية التي تجسد كيف يتحقق الأثر الحقيقي لما تتكاتف الجهات المختلفة وتتكامل الأدوار ويعمل الجميع بروح الفريق الواحد في خدمة عمان. فخلف كل إنجاز نراه على أرض الواقع في منظومة متكاملة من الجهود وخطط دقيقة وتعاون مستمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع وصولا إلى نتائج تلامس حياة الناس بشكل مباشر. في هذه الحلقة راح نقترب من لحظة، اللحظة اللي كل سنة ينتظرها الطلبة وينتظرها أسرهم، لحظة إعلان نتائج الدبلوم العام. لحظة ممكن تبدو يعني في ظاهرها مجرد أرقام ومجرد درجات، لكن في حقيقتها ثمرة عام دراسي كامل من الاجتهاد والمثابرة، وتقف خلفها رحلة طويلة من العمل تبدأ من المدرسة وتمر بالمديريات التعليمية والفرق الفنية والتقنية والإدارية داخل وزارة التعليم، وصولا إلى إعلان النتائج بكل دقة وشفافية، ثم انتقال الطالب إلى مرحلة جديدة من رحلته التعليمية. خلف هذه المنظومة تعمل فرق كثيرة لضمان دقة البيانات وجودة الإجراءات وسلامة عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج، كما تتكامل معها جهات أخرى ترسم ملامح المرحلة المقبلة للطالب سواء في التعليم العالي أو التدريب أو سوق العمل، إلى جانب الدور المحوري للأسرة والمجتمع في دعم الطلبة واحتوائهم في هذه المرحلة التفصيلية من حياتهم. وللحديث عن هذه المنظومة الوطنية وعن العمل الجماعي الذي يقف خلف نتائج الدبلوم العام، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة نيلاء بنت محمد بن شهاب البلوشي، المديرة المساعدة لدائرة تقويم تعلم العلوم التطبيقية بوزارة التعليم. أهلا وسهلا فيش، نورتينا.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا، وطبعا أقدم التهاني والتبريكات لأبنائنا الطلبة على نجاحهم وتفوقهم في مرحلة دبلوم التعليم.
0: نبارك لهم أكيد وللمتفوقين. طبعا نتائج الدبلوم العام لحظة أكيد ينتظرها الطالب وينتظرها يعني الأسرة كلها وبترقب كبير، فإيش تمثل هذه المرحلة في حياة الطالب، وكيف تنظر وزارة التعليم إلى مسؤولية التعامل معها بما يليق بأهميتها؟
1: نعم، طبعا نتائج دبلوم التعليم العام وما في مستواه هي ليست مجرد إعلان نتيجة توصل للطالب على الهاتف ولحظة ترقب، هي محطة وطنية يترقبها آلاف الطلبة وأسرهم، لأنها تعطيهم نتيجة أو ثمرة اجتهاد وتعلم على مدار سنوات، ولذلك تنظر لها وزارة التعليم على أنها مسؤولية وطنية تستحق أعلى درجات الدقة والإتقان والعدالة. وطبعا هذا كله لتصل رسالة مهمة للطالب وولي الأمر بأن نتائج ابنك تمر بمرحلة منظمة مخططة حتى تصل إلى هذه لحظة إعلان النتيجة، وذلك لضمان الدقة وتكافؤ الفرص والعدالة لجميع الطلبة في سلطنة عمان.
0: وراء هذه النتيجة نفس ما أنت ذكرتي اللي يراها الطالب في هذيك اللحظة في رحلة طويلة. نعم. يعني عشان توصل لي يعني نفس ما ذكرتي بكل شفافية، وأنه تكون الفرص أيضا متكافئة، فمن العمل داخل الوزارة وأيضا يعني خارجها، ممكن تأخذينا إلى ما خلف الكواليس، كيف تتكامل الفرق من المدرسة إلى المديرية إلى الوزارة لغاية ما تصل إلى الطالب بهذه الدقة، ويعني هو وأهله أيضا يكونوا مطمئنين؟
1: نعم، يعني أنا الحين إن شاء الله بناخذ المستمع في رحلة سريعة مع الورقة الامتحانية، يعني خلنا نقول متى ميلادها إلى أن تصل إلى الطالب يؤدي هذا الامتحان وتصلوا النتيجة. بداية تبدأ الرحلة من المدرسة في أول يوم من بداية العام الدراسي. كيف تبدأ؟ تبدأ من لما المعلم يستلم وثيقة تعلم المادة، لكل مادة لها وثيقة، هذه الوثيقة تشرح أدوات التقويم المستمر وكذلك مواصفات الورقة الامتحانية، بمعنى أن مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة دراسية وصلت لكل مدرسة لكل معلم، ويفترض لكل طالب وأيضا بإمكان ولي الأمر كذلك أن يطلع عليها، لأنها هي تشمل الأوزان النسبية، عدد المفردات، توزيع الدرجات وهكذا، فيأخذ الطالب فكرة عن هذه الورقة الامتحانية وهو ما زال في مقاعد الدراسة. طبعا من منطلق هذه الوثيقة أكيد أن المعلم سيبني طريقة تدريسه وتعليمه لهذا الطالب. بعدها تأتي مرحلة اللي هي مرحلة إعداد الامتحانات، هذه المرحلة تبدأ أيضا من بداية العام الدراسي، يبدأ عندنا تشكيل الفرق، يعني تكون هناك مخاطبات ومراسلات، فتتشكل فرق لكل مادة دراسية، فريق إعداد هذا الامتحان. قد يكون هذا الفريق مكون من أخصائيين التقويم، أخصائيين المناهج، كذلك من دائرة تطوير المديرية العامة لتطوير الأداء المدرسي، فعندنا عدة جهات تتشارك وتبني خطة مدروسة لعمل أو إعداد هذه الورقة الامتحانية وفق طبعا خطة زمنية كذلك لابد أن يلتزم فيها الجميع. بعدها تمر الورقة الامتحانية بمرحلة التدقيق ثم المراجعة والتقييم، ومن ثم مرحلة ما تسمى بالتصميم والإخراج الفني، يعني الشكل النهائي اللي يفترض أن يصل إلى الطالب. وقبل أن تعتمد الورقة أو هذه الورقة النهائية أيضا يتم مراجعتها بشكل دقيق جدا، بشكل احترافي جدا من قبل مختصين بالمادة الدراسية. تعتمد الورقة وتجهز، لكن في مرحلة أخرى يمكن كثير ما يعرفوا عنها اللي هي ما تسمى مرحلة الطباعة. الطباعة طبعا نحن تأتينا البيانات من المحافظات التعليمية، يعني سبق أيضا هناك بيانات الطلبة، كل الطلبة المنتسبين لمرحلة دبلوم التعليم العام تأتينا بياناتهم، تتم عملية دمج هذه البيانات مع الورقة الامتحانية، فتطبع ورقة باسم الطالب لكل مادة حسب مواده الدراسية اللي قام باختيارها، يعني لا يتم عملية في ناس تفكر تصوير أو عملية مجرد يعني السحب، لا، في طباعة دمج ما بين بيانات الطالب وأي مادة أنت تدرسها، فتنزل الورقة الامتحانية مغلفة بورق شفاف باسمه وبياناته في أي مركز امتحان في أي محافظة تعليمية، وبيانات الاسم الثلاثي أو قد أحيانا يكون رباعي، فقط الطالب يستلمها يوم الامتحان وطبعا يمتحنها. بعد ما تتم عملية الطباعة هناك لجان مركزية ولجان محلية تعمل مثل خلية النحل، تقوم بطبعا تنظيم هذه الدفاتر الامتحانية حسب مراكز الامتحانات حسب المحافظة التعليمية. بعدها تأتي عملية الاستلام، المحافظات يتم التواصل معها، محافظات تعليمية تأتي. طبعا هنا لابد مراعاة أقصى درجات السرية والأمن أيضا، فهنا تتضافر جهود كثيرة، جهات مختلفة سواء كانت معانا داخل وزارة التعليم، يعني ليس نعم المديرية العامة للتقويم التربوي معنية بهذا العمل، ولكن تتعاون معانا مديريات مختلفة، جهات مختلفة، أيضا خارجية، أيضا نستدعي جهات خارجية. نقل الامتحانات يتم وفق آلية منظمة جدا من السرية، قد تحتاج أحيانا للنقل الجوي في بعض المحافظات أيضا. بعدها يتم حفظ هذه الامتحانات إلى يوم الامتحان ليتم توزيعها فقط إلى مركز الامتحان نفس يوم الامتحان. تسلم الطالب ورقة الامتحان وامتحن، وبعدها ترجع الامتحانات مرة أخرى إلى المديرية العامة للتقويم التربوي، طبعا عبر وسائل نقل مختلفة، عبر لجان مختلفة، ناس كثيرة تشتغل تستلم هذه الأوراق الامتحانية للطلبة، يتم فرزها التأكد من أن جميع الأوراق رجعت، تبدأ بعدها عملية المسح الإلكتروني. عملية المسح الإلكتروني وذلك تجهيزها لعملية جديدة تنتقل لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة التصحيح. وقبل هذه المرحلة أيضا سبقها جاهزية مراكز التصحيح، سواء كان من الدعم التقني، تقوية شبكات، يعني أمن وسلامة، كثير من الجاهزية تجهز أيضا كذلك في مراكز التصحيح. والقائمين بالتصحيح هم معلمين الطلبة والمعلمات، وكذلك كادر إداري يشرف على آلية التصحيح. لما تأتي في مرحلة التصحيح، أحب أطمن الأهل بأن كل سؤال من الأسئلة يتم تصحيحه مرتين من قبل مصححين مختلفين، ما يعرفوا بعض، ولا يعرف كل مصحح كم أعطي الطالب هذه الدرجة. لماذا؟ حتى تكون هناك أقصى درجة العدالة والدقة. فلو معلم تساهل أو ما انتبه للإجابة، يأتي معلم آخر ويعطي درجة مختلفة. في حال صار هناك اختلاف في هذه الدرجات، تتحول هذه الورقة إلى مرحلة ما تسمى التحكيم، وينظر في هذه الورقة. يكون طبعا أكيد هذا اللي يعطى هذا الدور يكون معلم مصحح أو معلم لهذه المادة الدراسية في الصف الثاني عشر، يحكم في هذه الدرجة. طبعا كثير، أنا يمكن ما ذكرت أيضا أول يوم تصحيح عندنا ما يسمى بتصحيح العينات العشوائية، يمكن أبنائنا يسمعوا عنه، العاملين في القطاع التعليم يعرفوا عنه، وهو أنه نأخذ عينة عشوائية من هذه الأوراق الامتحانية، يتم تصحيحها وفق نموذج الإجابة بالضبط. بعدها يعمل له تحليل إحصائي في نفس اليوم. بعد ما تتصحح العينة الحشوائية يعمل لها تحليل إحصائي، اليوم اللي بعده يتم مناقشة هذه طبعا العينات العشوائية والتحليل، ويتم مناقشة بعض الإجابات اللي ظهرت من الطلبة. قد تكون هناك إجابات بديلة ولكنها صحيحة، لم تذكر في نماذج الإجابة ولكنها صحيحة، فيتم مناقشتها مع الفريق الفني المختص، مع رؤساء القاعات المختصين بالبادة من جميع مراكز التصحيح، لنرسل إلى أقصى درجة من الشفافية مع الطلبة. فهناك جهود متضافرة، يعني جهات كثيرة تعمل مع بعضها البعض، وهو الهدف واحد، الإتقان والعدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلبة. بعدها يتم طبعا هذا التصحيح، بعد عملية التصحيح والرصد والانتهاء من عملية التصحيح، تأتي دور المديرية العامة طبعا التقويم، عملية التأكد من أن جميع الأوراق تصححت، ما في طالب فقد ورقته، ما في طالب انفقد منه سؤال واحد ما تصحح. هذه مراجعات إدارية يقوم فيها مشكورين. بعدها طبعا تدمج درجات ورقة الامتحانية مع التقويم المستمر اللي استلمناه من المدارس في عملية دمج بيانات. بعدها أكيد ترفع للاعتماد من معالي الوزيرة الموقرة، ولما طبعا تعتمدها معاليها ينزل البيان اللي يشوفوه كل الطلبة. فعشان كذا يقولوا تأخروا، وينه هذا البيان؟ هناك خلية نحل تعمل في هذا المجال، ويأتي يوم إعلان النتائج ووصول النتيجة إلى أبنائنا الطلبة.
0: يعني خلينا نقول كذا عملية طويلة، يمكن الطالب ما يحس فيها.
1: نعم.
0: ما يحس إيش الأشياء اللي جالسة تصير خلف. نعم. خلف هذا
1: وهذه
0: خلف
1: العملية
0: النتيجة
1: بالضبط تتم خلال عام دراسي كامل. يعني هذه العملية تتكرر كل فصل دراسي بخطة زمنية دقيقة، تكامل أدوار، يعني عندي جهات مختلفة، عندي لجان مختلفة، ولكن كل يعرف دوره، تكامل الأدوار هذا هو اللي يظهر النتيجة. وضوح الخطة كذلك، خطة واضحة جدا، مدروسة جدا، دقيقة جدا، كل يعني خلاص يقوم بدوره بالطريقة الصحيحة، فبالتالي تصل إلى أبنائكم الطلبة وعيالنا، توصل هذه النتيجة اللي هو يترقب الساعة 4 متى يرسل طبعا الرسائل النصية عشان يتبشر ويبشر أهله ويفرحوا بهذه النتيجة. فيعني فعلا فعلا هناك عمل جهد كبير جدا، ولكن هدف واحد.
0: بركة الجهود. نعم. إذن رحلة الطالب بعد ما يستلم النتيجة أكيد ما تتوقف، يعني
1: أكيد.
0: بالنسبة لتوها بادية الرحلة، فتمتد إلى القبول، بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية. فكيف يتكامل أيضا العمل بين وزارة التعليم ومنظومة القبول الموحد والجامعات والكليات في هذه المرحلة؟
1: طبعا حاليا نحن وزارة التعليم القبول الموحد موجود معنا تحت مظلة الوزارة كذلك. يسبق هذه الخطوة في ناس تعتقد أنه مرحلة هذه المرحلة ما بعد اللي هي الانتقال إلى الحياة الجامعية تبدأ بعد إعلان النتائج، ولكن في حقيقة الأمر هناك أيضا يسبقها أدوار مختلفة من جهات مختلفة. فعندي مثلا على سبيل المثال مديرية العامة للتوجيه المهني، وموجود أخصائي التوجيه المهني في كل مدرسة يقوم بدوره من بداية العام الدراسي مع الطلبة، يشرح لهم عن القبول الموحد، عن اختيار التخصصات الجامعية حسب المواد. فالطالب هناك خلنا نقول حملات توعوية في المدارس وأيضا كذلك من الخارج يقوم فيها، كذلك تنظم معارض طبعا من مؤسسات خارجية، هذه المعارض تضم مختلف الجهات الجامعية المختلفة سواء كانت يعني حكومية خاصة خارجية، تعرض للطالب والطالب يروحوا لرحلات من المدرسة، وفي منهم يروحوا مع أهاليهم يحضروا مثل هذه المعارض أو التجمعات، يسمعوا عن الجامعات والكليات والتخصصات حتى يبني الطالب فكرة مسبق. أما الآن تتضافر أيضا الجهود ويكمل هناك الكثير من التوعية، الكثير من الشروحات المتوالية للطالب للتوضيح كيف يختار أو يرتب خياراته الآن في بعد خصوصا ما ظهر الفرز التجريبي، كيف يرتب خياراته حسب نتيجته حسب مواده حسب رغبته المستقبلية أو طموحاته، بحيث أنه يحاول. فبالتالي نقول أن الطالب مكملين معك، ما زلنا نكمل معك هذه الرحلة والمشوار إلى أن تصل بإذن الله تعالى إلى بر الأمان في المؤسسة بإذن الله تعالى اللي تطمح فيها
0: بإذن الله تعالى. أيضا في هذه المرحلة الطالب ما يعيش يعني لحظة هذه النتيجة واحدة، يعني تعيشها مع الأسرة والمحيط يمكن كامل، فكيف ممكن يتحول دعم الأسرة والمجتمع من مجرد انتظار للنتيجة إلى جزء فاعل في طمأنينة الطالب ونجاحه؟
1: خلينا نقول إن الأسرة هي الشريك الأول في رحلة الطالب، قبل المدرسة، قبل وزارة التعليم، قبل أي جهة أخرى، لأن الأسرة هي اللي توفر له البيئة التعليمية المناسبة، تشجعه، تقدم له الدعم النفسي المعنوي، توفر له الاحتياجات، فهي الشريك الأساسي. فدور الأسرة كبير جدا في هذا الجانب، فهي اللي توفر له الأمان، تسمع لهذا الابن، يمكن هو يرجع متضايق من المدرسة، محتاج أدوار معينة. أيضا الأسرة أصبحت الآن من الوعي لدرجة أنها تعرف تتواصل مع أي جهة لتوفر لها المعلومة، سواء كانت معلومة لرسم مسار المستقبل أو للتخطيط أو لتنظيم الوقت وغيره. أيضا ما ننسى المجتمع، يعني المجتمع، وخلينا نقول أكبر مثال من المجتمع اللي هي الإعلام. الجانب الإعلامي لهم دور كبير جدا ونشكرهم وأيضا يعني نقدم لهم تحية كبيرة. كثير من البرامج الإعلامية الداعمة اللي سهلت مرحلة الطالب، يعني أيضا تشرح له المرحلة القادمة، تشرح له دوره، تشرح له مثلا تنشر له الخطة، يعرف التقويم السنوي، تقدم له دعم نفسي، ممكن دعم كذلك خلنا نقول إداري أو فني، يعني كثير من الأمور أيضا يحتاج طالب من المجتمع. وحقيقة لفت انتباهي أيضا في بعض الأسر والمجتمعات تتضافر مع بعضها البعض وتقدم دعم مجتمعي خاص، يعني كل المجتمع يتعاون مع بعض البعض للأبناء الموجودين والله في هذا المجتمع، الطلبة الصف الثاني عشر، فكل يقدم من خبراته من الدعم، أنا والله راح أعطيهم مثلا توضيح عن تنظيم الوقت، غيرنا يعطيهم عن الحافز، غير يعطي عن الدعم النفسي، غير يقول أنا ممكن أشرح لكم هذا الجانب إذا ما واضح. فيعني الدعم هذا يوضح لنا تضافر جهود جميلة جدا، تعاون رائع جدا، بأن دائما دائما المنظومة تكمل بتعاون وتكامل أدوار، ولا يقتصر فقط على المؤسسة الرئيسية، ولكن أيضا يبدأ من البيت ومن المجتمع.
0: أيضا بمناسبة ظهور نتائج الدبلوم العام، جاءت التهنئة الكريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها للطلبة وأسرهم والكوادر التعليمية، فإيش مثلت هذه اللفتة الكريمة للطلبة والأسر ولكم في منظومة العمل؟
1: حقيقة التهنئة الكريمة كانت محل فخر واعتزاز لجميع العاملين في القطاع التعليمي وللطلبة وللأسر، لأنها قدمت لهم تقديراً عظيما لما بذلوه من جهود، سواء كان الأسر قدمت توجيه ومتابعة، غرس في العلم والاجتهاد، كذلك أدوار المعلمين والمعلمات وجميع الكوادر سواء كانت الإدارية الفنية الهيئة التدريسية. طبعا هذه التهنئة عكست شمولية النجاح، بأن النجاح ثمرة تكامل أدوار بين الطالب والأسرة المدرسة وجميع العاملين في المنظومة التعليمية. فيعني كانت فيها رسائل، يعني ما اقتصرت التهنئة على الاحتفاء فقط بنجاح الطلبة، بل أيضا وجهتهم لرسالة مهمة ومحتاجينها في هذا الوقت بالذات، بأنها تدعوهم أنهم يجعلوا هذا النجاح هو بداية وليس نهاية، هو بداية مسيرة جديدة طبعا، وأن يواصلوا طلب العلم، يسهموا بعلمهم وأخلاقهم في خدمة هذا الوطن. فهذا شيء يعني رائع جدا، وكأنه لخصنا فلسفة التعليم بأن ليس الهدف هي درجات فقط، ولكن نجاح الطالب يعني بماذا؟ ليس بالدرجة فقط، وإنما النجاح عندما نعد إنسان قادر على أن يخدم وطنه ومجتمعه ويتعلم. هذه هي الرسالة الحقيقية أو الفلسفة الحقيقية من التعليم ومنظومة التعليم.
0: أيضا من واقع تجربتكم أستاذة نيلة في منظومة بهذا الحجم وبهذه التكاملية، إيش الدرس الأهم في العمل كفريق واحد، ويعني اللي تقدم تجربة نتائج دبلوم أو نتائج دبلوم العام بالتحديد لبقية الجهات؟
1: يعني أنا خلينا أقول أهم درس بأن الإنجازات الوطنية الكبرى، لأننا نعتبر هذا إنجاز وطني كبير لا يمكن أن يصنعها فرد واحد، هذه طبعا في البداية. فيمكن أنا من خلال حتى حديثي كنت أذكر إنه الأدوار كانت تتكامل منذ بداية العام الدراسي، فرغم تنوع الأدوار اللي شرحتها، يعني أدوار كثيرة عندنا، أدوار فنية، تربوية، لوجستية، إدارية، يعني أدوار كثيرة، ولكن كل هالأدوار اكتملت وقدمت عملها في الوقت المناسب بالطريقة الصحيحة بأعلى درجات الدقة والإتقان بسبب الوضوح، وضوح الأدوار، كذلك الثقة في الفريق الآخر. يعني كل فرق العمل تثق بأنه الفريق الآخر بيؤدي عمله مكتمل، لأنه أنا لو ضعفت هذه الثقة وسيقل التكامل، راح يكون يعني خلينا نقول العمل لن يظهر بصورة واحدة أو صورة فريق واحد. فتكامل الأدوار، وضوح الأدوار، التخطيط، التنسيق، الثقة المتبادلة بين فرق العمل هي أساس النجاح والاستدامة. طبعا أنا وجهة نظر هي الأساس الكبير في نجاح هذا العمل الكبير، العمل الوطني اللي الكل يترقبه في ذلك اليوم ويترقب تلك النتيجة. ويعني فهناك أدوار كبيرة، فعلا أنا أشعر أنه هذا خلنا نقول تجربة مثالية يمكن أن يحتذى بها في مؤسسات أيضا أخرى، لأنه عمل حساس يلامس الفرد في المجتمع مباشرة. لماذا؟ لأنه نتيجة الطالب تؤثر على مستقبله، طموحه، تؤثر على أسرته، تؤثر على المجتمع ككل. فلما تكوني ماسكة عمل بهذا الحجم من الأهمية ويصل إلى أقصى درجات النجاح والدقة والإتقان، أعتقد أن هذا فخر كبير جدا. ففخورة جدا بكل من أسهم في إنجاح هذا العمل وتكامل أدوارهم في منظومة تربوية تعليمية متكاملة.
0: يعطيكم العافية، وأكيد جهودكم يعني كذا تشكر. بارك الله فيكم وفي الجهود. أستاذة نيلة بنت محمد بن شهاب البلوشي، نحن وصلنا معاش للختام. المديرة المساعدة لدائرة تقويم تعلم العلوم التطبيقية بوزارة التعليم، وحديثنا اليوم عن اللحظة اللي ينتظرها آلاف الطلبة وأسرهم كل عام، لحظة إعلان نتائج الدبلوم العام، وإيش التفاصيل وإيش الأعمال اللي تدور خلف إعلان هذه النتيجة. بديناها من بداية العام الدراسي وتجهيز الاختبارات، ونهيناها أكيد لحظة وصولهم نفس ما قلتي إلى بر الأمان. شكرا لك وعلى تواجدك معنا.
1: شكرا لكم، شكرا لإتاحة الفرصة أن نحن نوضح مثل طبعا هذه الأعمال. وأكيد أني أتوجه بالشكر الجزيل لجميع من أسهم في إنجاح هذه المنظومة الناجحة، سواء كان من تربويين، إداريين، فنيين، وكذلك الأسر والطلبة، معلمينهم معلماتهم وجميع الكادر التعليمي.
0: يعطيش العافية. إذن مستمعينا الأحبة، بكذا نحن نصل إلى ختام حلقتنا وختام سلسلة حلقات كلنا واحد، اللي استعرضنا من خلالها نماذج وطنية مشرقة للعمل المشترك، وكيف تتكامل أيضا الجهود بين مختلف الجهات لصناعة أثر ينعكس على المجتمع والإنسان في عمان. ونتقدم بجزيل الشكر لكل ضيوفنا اللي شاركونا تجاربهم، ولكل الجهات والمؤسسات اللي أسهمت في إنجاح هذه السلسلة، والشكر أكيد موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة أكيد والاستماع. نلقاكم على خير، كونوا بخير، مع السلامة.
2: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: تفرد بحضورك على

0: رحت عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري،
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساءً.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

0: والأحكام. أريد طور عالمك.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 22-00-9004.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وأفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة الظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: خليك مع هلا اف ام. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسى عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا اللي فعليا تشاركونا من خلاله يعني حراره الصيف. انت شاركها ويا يعني الكلام اللي في البرومو فعليا معبر. عموما طمنونا عليكم، ما كيف الأمور؟ إن شاء الله يا رب كذا تكونون بأتم الصحة والعافية، مروقين، مستانسين، مستمتعين بعد ساعات قضيتوها في الدوام، وانتوا راجعين لبيوتكم أكيد نقولكم دروب السهل والسلامة لكم يا رب العالمين، ورح نكون موجودين معاكم بما أنكم يعني في زحمة وزحمة شوارع وكذا، فحبينا انه يعني نستغل هذه الاوقات ان نكون وياكم في هذه الساعات القليلة اللي تجمعني بكم لأكيد يعني فوائد جدا كبيرة نتمناها لنا ولكم من خلال مواضيع نطرحها. ايضا الضيوف يشاركونا بمواضيع مختلفة وكبيرة تخدم شريحة جدا كبيرة من المجتمع ومن المستمعين كذلك، وايضا يعني اكيد نستمتع بقراءة رسائلكم المسائية على 935-1027. شاركونا أجواءكم وأوضاعكم على رقم البرنامج، وأكيد يعني راح نقرأ كل رسائلكم المسائية. فكذا وانتوا طالعين عندكم قهوة أو مشروبكم المفضل أكيد لازم يكون معاكم علشان تستمتعون ويانا وتروقون بعد. أنا قهوتي موجودة ورح نسمع ويا بعض تامر عاشور، قلوا له سماح. نسمع

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. ونروح وياكم مباشرة مع اول اتصال ومع اول ضيف ايضا معانا عبر الاتصال. نمسي بالخير على الاستاذ عبد الله بن سالم الفارسي، مدير دائرة الرعاية العمالية بمحافظة شمال الباطنة. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الله.
3: اهلا وسهلا بك اختي حوراء والجميع مستمعي اذاعه هلا اف ام.
2: حياك الكريم. بدايه استاذ عبد الله، يعني نبي نتعرف اليوم من خلالك على ما هو دور المديريه العامه للعمل بمحافظه شمال الباطنه في تطبيق قرار توقف العمل خلال فتره الظهيره.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون اختي حوراء أن المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة تقوم بدور محوري في تنفيذ ومتابعة تطبيق قرار حظر تشغيل العمال في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، وذلك من خلال تنفيذ خطط تفتيش ميدانية منتظمة تستهدف مختلف مواقع العمل والتأكد من الالتزام المنشآت بأحكام القرار، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال حول أهمية الالتزام بالقرار وآثاره الإيجابية في حماية صحة العمال وسلامتهم. وحتى لا يفوتني الحديث بأن أذكر أن الحظر بدأ في شهر يونيو وسيستمر إن شاء الله حتى نهاية شهر أغسطس، ووقت التوقف سيكون من الساعة 12:00 ظهرا، يعني 12:30 ظهرا، وحتى الساعة 3:30 ظهرا. وأعود أيضا لتكمل الإجابة على السؤال، ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل أن نفذت حملة صيف آمن، أطلقت عليها هذه السنة صيف آمن خارج نطاق محافظة مسقط، والتي شملت محافظة شمال الباطنة بالتعاون بين دائرة الرعاية العمالي بمحافظة شمال الباطنة ودائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية، حيث استهدفت المشاريع الإنشائية الكبرى والمنشآت الصناعية ذات الكثافة العالية بهدف تعزيز الامتثال للقرار ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإشهاد الحراري وترسيخ ثقافة الوقاية في بيئة العمل.
2: جميل. طيب أيضا يعني أستاذ عبد الله، هل هناك أيضا برامج توعوية مع القطاع الخاص اللي ما يخص هذا الجانب؟
3: إيه نعم، فيه برامج توعوية. تحرص وزارة العمل على تنفيذ برامج توعوية متكاملة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وذلك قبل بدء موسم تطبيق القرار وخلال فترة سريانه. وتتضمن هذه البرامج تنظيم الزيارات الميدانية والمحاضرات التوعية وتوزيع المواد الإرشادية بعدة لغات، إضافة إلى الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية نشر الرسائل التوعوية. كما ركزت حملة صيف آمن هذا العام على الوصول المباشر للمشاريع الكبرى والمنشآت ذات الكثافة العالية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والعاملين وتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية.
2: جميل. أيضا أستاذ عبد الله، يعني من جانب آخر، كيف اليوم تتحققون من تنفيذ التوقف عن العمل في أوقات الظهيرة خصوصا في القطاع الخاص؟ وأيضا هل تقوم فرق التفتيش بفحص جودة أماكن الراحة والماء؟
3: نعم، بالنسبة للشق الأول من السؤال، تقوم دوائر وأقسام السلام والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل في جميع محافظات السلطنة بتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة ومجدولة خلال ساعات تطبيق القرار للتأكد من توقف الأعمال المشمولة بالقرار في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة. طبعا لا يقتصر دور فرق التفتيش على التحقق من توقف العمل فقط، بل يمتد إلى التأكد من توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية. ومن أبرز هذه أماكن استراحة مناسبة ومظللة للعاملين، توفير مياه شرب باردة وصالح للاستهلاك بكميات كافية، توفير وسائل التبريد المناسبة بحسب طبيعة الموقع، التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري بما في ذلك التوعية ومراقبة الحالات الصحية للعاملين عند الحاجة. وطبعا يأتي ذلك انطلاق من أن حماية العامل لا تتحقق بمجرد إيقاف العمل، وإنما بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة متكاملة.
2: البعض أيضا يعني يقول الأستاذ عبد الله أنه بوجود هذا القرار راح يتأخر مثلا تسليم الأعمال لأصحابها، ما ردكم؟
3: طبعا هو يسبق هذا، طبعا احنا تسبق حملات توعوية قبل، وعلى الشركات ان هي بنفسها تقدم طلب قبل للشر اللي هي حددها القرار يعني. فما في تأخير، لان من الاصل الموافقات على الشركات انها تحصل على موافقات التشغيل قبل فترة الإيقاف.
2: واضح. طيب أيضا نبي نعرف اليوم أبرز المخالفات أستاذ عبد الله المتكررة اللي تم رصدها في هذا الجانب، وأيضا ما هي العقوبات اللي تطبق على الشركات المخالفة لهذا القرار الوزاري؟
3: من أبرز المخالفات التي تم رصدها استمرار بعض المنشآت في تشغيل العمال خلال ساعات الحظر في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة، بالإضافة إلى عدم الالتزام الكامل ببعض متطلبات السلامة المرتبطة بالوقاية من الإجهاد الحراري، مثل عدم توفير أماكن استراحة مناسبة أو مياه شرب كافية للعاملين كما ذكرت سابقا. أما فيما يتعلق بالعقوبات، فعند رصد أي مخالفة تتخذ وزارة العمل الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق التشريعات المنظمة، حيث يتم تحرير المخالفة بحق المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقها، وذلك بما يضمن حق وتعزيز مستوى الالتزام. لكن أستاذة حوراء، في نفس الوقت تؤكد الوزارة أن هدفها الأساسي ليس تحرير المخالفة، وإنما الوصول إلى أعلى مستويات الامتثال الطوعي من خلال نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلام والصحة المهنية، بما يحقق بيئة عمل آمنة تحفظ صحة العامل وتدعم استدامة الإنتاج.
2: جميل جدا. الأستاذ عبد الله بن سالم الفارسي مدير دائرة رعاية العمالية بمحافظة شمال الباطنة، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله على وقتك.
3: الله يسلمك، شكرا لجهودكم الطيبة لتسليط الضوء على هذا الموضوع المتعلق بسلامة وصحة العاملين الذين هم أساس بناء وطننا الغالي. شكرا جزيلا أستاذ حوراء.
2: شكرا جزيلا.
3: الله يسلمك.
4: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: إيبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. مواطن إيراني:
7: شعور الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.
6: الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز، وطهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في بلدة دير جرير في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان:
8: صار طبعا اطلاق نار بشكل يعني عشوائي وبشكل كبير، سقطوا الشهداء.
6: تحالف السودان التأسيسي تأسيس، الذي يضم قوات الدعم السريع وحركات سياسية ومسلحة، يتهم الجيش السوداني بشن غارة جوية على عدد من القرى في شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 18 آخرين. هذه تحياتي هند سليم.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه
2: إذاعة هلا
3: أف أم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل أكبر عدد من الناس
3: كلمنا على 9634 4767

الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. فولكس فاجن.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، عوده لكم من جديد، وهالمره عودتنا مع ضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو. فخلونا نروح ونمسي بالخير على الاستاذ محمد بن خميس لوهيبي، صاحب معهد همم المستقبل والرئيس التنفيذي لاكاديميه الاستقامه. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد.
1: اهلا وسهلا، مساء النور والسرور. ردينا بعد غياب
0: طويل، تقريبا سنة. كيف الأمور؟
1: والله الحمد لله تمام،
0: مرة
1: كل شيء تمام الحمد لله.
0: يلا الحمد لله. طبعا يعني محمد من الأشخاص أو من الزملاء اللي يعني ما شاء الله لهم دور وايد كبير وأثر جدا كبيرة في يعني في مسيرتي أيضا في الإعلام، وكذا التوجه الجديد في مجال التدريب. فوايد سعيدة اليوم بوجودك معي محمد، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمكم وانا سعيد.
0: الله يعطيك العافية. اليوم طبعا الموضوع كان يعني من اختيار محمد، كونه يعني حسيت انه هو وايد مهم، وانا فعليا وايد كنت التمس اهمية هذا الموضوع. ف يعني انا متأكدة اليوم لربما يخدم شريحة جدا كبيرة من المستمعين. مستمعين اليوم نحن رح نركز على موضوع المهارات الاعلامية الاساسية، خصوصا في عصر التواصل الحالي. يعني من اكثر الاشياء اللي صرنا نشوفها انه صارت بعض المؤسسات تتوجه إلى أهمية وجود خلينا نقول مثلا ناطق رسمي أو أشخاص معينين هم يكونون الواجهة الإعلامية لهذه المؤسسة. ولكن اليوم يعني إيش اللي دفع هذه المؤسسات أستاذ محمد إلى يعني إدراكهم لأهمية وجود ناطق رسمي إعلامي في مؤسساتهم؟
1: موضوع مثل يعني مثل موضوع الناطق الرسمي بالعادة في المؤسسات هو في أكثر من سبب خلاهم إنه يكون في عندهم ناطق رسمي وموثق نفس الشيء. طبعا ما مع الأسف ما كل المؤسسات، في بعض المؤسسات ما زال شوية إنه لما يكون في موضوع في لغط إعلامي مثلا، أو مثلا لازم يكون في دراية أو توصيل رسالة للشريحة من الناس مثلا، يكون عن طريق مثلا مدير قسم مختص لهذاك اللغط اللي صار. هنا راح تطلع عندنا أكثر من إشكالية، وممكن تكون يعني تصيب معاهم بالحظ. يعني الإشكالية اللي دائما تصير اللي هو خلينا نفسر الموضوع، ليش أصلا ضروري أنه يكون في ناطق رسمي؟ دائما لما يكون في عندنا موضوع المؤسسة تبغى توصله

0: لشرائح الناس المجتمع. في عندهم ناس أو مدراء مثلا أو موظفين في المؤسسة عندهم طريقة ممتازة في الكلام في الميتينجز في نقل المعرفة بين الموظفين، لكن أول ما يوصل لمرحلة أنه ينتقل إلى إلى إلى الرأي العام أو أول ما يشوف الكاميرا شغالة تصير عنده هناك الربكة، فما يعرف يتكلم أو يوصل رسالة. فلما ما يعرف يتكلم أو يوصل رسالة بشكل صحيح توصل عندنا نحن عند المتلقي توصل بطريقة خاطئة أو ممكن تفهم بطريقة خاطئة، خصوصا لما ما يكون فيه وقت أو ما عنده دراية كاملة في موضوع الناطق الرسمي، فتصير عنده إشكالية أكثر وتزيد الإشكالية، وبعد ذلك تروح للشركة وتنزل بيان مرة ثانية، وهذه صارت كثير من سيناريوهات. لكن في مؤسسات لا عندها خصوصا المؤسسات الخدمية اللي عليها ضغط كبير من الناس عندهم فريق مختص في موضوع الناطق الرسمي بالعادة يتكلم ويكون عنده إلمام عن كل العمليات اللي تصير في المؤسسة، ويعرف عن كل اللي هي الـ يعني الـ الـ النقاط اللي المؤسسة تبغى توصلها للناس. خلينا نكون منطقيين أول شيء، ما في معلومة كاملة لازم الناس يعرفوها لأنه شيء غير صحي للمؤسسة، يعني سواء كانت مؤسسة حكومية أو كانت مؤسسة خاصة. لازم لما توصل المعلومة في معلومات يعني تهم الناس، هي هذيك المعلومات اللي الواحد يعرفها، وفي معلومات ممكن حفاظا على سمعة المؤسسة، حفاظا على استمرارية المؤسسة، حفاظا على علاقتها مع المهتمين في المؤسسة، وإن كانوا يعني موردين أو مؤسسات ثانية شركاء معاهم، يعني يحتفظ بالمعلومات تكون بينه وبين الشركاء خصوصا إذا كان في إشكالية.
1: يعني حبيت نقطة إنه ما لازم كل مؤسسات تعطي معلومة كاملة، تمام، لكن أيضا يعني أستاذ محمد من جانب آخر البعض بيقول أنه نحن من حقنا اليوم أن نعرف المعلومة الكاملة سواء كانت يعني تصب في مصلحة المؤسسة أو عكس ذلك، يعني هم مثلا كمتلقين من حقهم.
0: المعلومة اللي أنا أقصدها اللي هي شرائح الناس أو شرائح المجتمع لازم يعرف المعلومة اللي تهمهم، ما لهم يعني ما المفروض انهم يعرفوا المعلومات الثانيه اللي هي من يعني يفضل انها دائما يعني، وحتى القانون اصلا فيها تشريع كامل في القوانين على حفظ السريه وحفظ كل هذه الاشياء. فدائما مثل يعني الشفافيه اكيد مطلوبه، ولكن الشفافيه اللي هي تهم الناس يعني فهمت قصدك؟ فهي هذا اللي نحن نقصد فيها. احيانا الناطق الرسمي لما يكون مثلا ناطق، طبعا بنتكلم عن صفات الناطق الرسمي بتفاصيلها، لكن خلينا نسأل السؤال، ليش اصلا المؤسسة حددت اشخاص معينين يكونوا هم الـ عندهم المسؤولية الناطق الرسمي؟ ما حددتها الا لحفاظا على سياسة المؤسسة ويعني وتمشي مع اللي هي يعني يوصل المعلومة الصحيحة للناس، ونفس الشيء عشان يقلل من موضوع اللغط أو ما اللغط اللي هي تمحور المعلومة أو مثلا تسعير الموضوع، تسعير بمقصد إنه تكبير الموضوع ممكن يكون. دائما الإنسان لما ما توصل للمعلومة الصحيحة يحاول إنه يدور على أي حد عنده أي معلومة ويحاول إنه يمشيها بطريقة معينة. فما ننصح المؤسسات أنه يتكتموا عن المعلومات، وما ننصح اللي هم المؤسسات أنهم يعطوا كل المعلومات طبعا، يعني طبيعي يعني في البزنس.
1: طيب أيضا يعني هل اليوم كل مؤسسة يعني المؤسسة هذه مثلا في كل قسم منها محتاجة ناطق رسمي، أم أنه هو يعين يعني واحد أو اثنين يعني ويلم بكل أقسام المؤسسة ويكون هو يعني الواجهة لهذا المؤسسة؟
0: بالعادة المؤسسات تكون عندهم قسم خاص للإعلام. في منها أشخاص معينين هم الناطقين الرسميين للمؤسسة، ويتم تعيينهم بالغالب بمؤسسات مثلا الشركات الخاصة، يتم تعيينهم من قبل رئيس تنفيذي يخولهم إلقاء معلومة معينة مثلا، أو مثلا طرح معلومة، أو إذا كان في أي شيء يخص المؤسسة الناس لازم تعرفه تكون عند هذاك الشخص. ما كل واحد مصرح أن يتكلم عن المعلومات، خصوصا لما تصير حوادث. يعني في حوادث ما ممكن أنك أنت تبلغ عن كل المعلومات، ولكن من صفات الناطق الرسمي أنه في كثير من الصفات عشان يتم اختياره. يعني من ضمنها لازم تكون في مقابلة شخصية حتى أثناء التحاقه بالعمل، لازم يكون عنده ذكاء حاد، لازم يعرف وش الفرق في المقابلات. يعني ممكن نتكلم عن أنواع المقابلات اللي لازم يقوم فيها. طبعا أنت أدرى في الموضوع، دائما المقابلات في عندنا مقابلات اللي هي فقط أنك تأخذ استيتمنت بسيط اللي هي من 10 إلى 15 ثانية أو 15 ثانية إلى 20 ثانية تقريبا، يسأل عن انطباعة مثلا عن شيء معين. هذه ممكن هو لازم يتدرب ويعرف كيف ممكن يلخص الموضوع خلال 15 إلى 20 ثانية. بالإنجليزي يسموها الساوند بايت. الساوند بايت بالعادة أنه نشوف أحيانا حين مقابلات الواحد يسوي له مقابلة ويتكلم ويمشي بالكلام، في النهاية يشوف المقابلة بعدين كلها 10 ثواني. هنا موضوع التقطيع، تقطيع المقابلة. فأنت عشان الناطق الرسمي عشان يتفادى موضوع تقطيع مقابلته لازم يعرف يعطي إجابة محددة مدتها 15 إلى 20 ثانية ويكتفي. في عندنا المقابلات اللي هي تكون 1+1، اللي هي تكون مثلا مقابلة بين شخص ومذيع وفيها أسئلة مباشرة بينه وبين المذيع، فهنا نفس الشيء في عنده بروتوكول معين لازم يمشي عليه. يعني مثلا لازم يفهم هو وش الطرح اللي راح يتكلم عنه، من هو المذيع، لازم يدرس المذيع أو مقدم الحلقة، لازم يعرف من هذا الشخص هل هو شخص مثلا مشاكس، هل شخص يقاطعك، هل شخص مثلا يحاول أنه يطيحك بفخ مثلا، وانت أدرى يعني عارف كيف موضوع الفخ اللي يكون. فهو يعرف كل الإلمام بهذا الموضوع. نفس الشيء في موضوع يتعلق في كيفية أني أنا ممكن أوصل له معلومة بدون لا أتنرفز. طبيعة الإنسان ممكن يعني في ناس تتنرفز من بعض الأسئلة، لكن الناطق الرسمي دائما يكون هو محافظ على هدوءه، بعيد عن شخصيته اللي في البيت يعني. يعني يكون شخصيته اللي كناطق رسمي تكون محددة. في بعض الجنسيات اللي في العادة هم سياسيين بالذات، اللي يكون عندهم يعني حراك سياسي مثلا معين أو عمليات سياسية كبيرة أو فيها نشاط أكبر، دائما لما يستضيفوهم هم يكونوا عندهم طرق معينة يكون محدد. يعني تسأل سؤال يجاوبك نفس الإجابة ويكتفي، ما يزيد بالكلام.
1: هذا لو بقاطعك بالخير، بس انه مثلا في بعض الاحيان المذيع يعني يتعمد انه يطلع بسؤال الناطق الرسمي مثلا ما كان حاطنه في الحسبان، فكيف هني لازم يتصرف؟
0: هذه واحده من صفات الناطق الرسمي، انه من ناحيه التحضير انه لازم يحضر وش ممكن الاسئله المتوقعه اللي يسالها المذيع. فيسال وش المطبات اللي ممكن اتعرض لها، وش الفخ اللي ممكن أنا أتعرض له. فهو تكون عنده حنكة، يعرف كيف ممكن سوري على المصطلح، بس ممكن يهرب من السؤال. أو مثلا ممكن ما يهرب من السؤال ولكن يعطي شيء محدد بدون إعطاء معلومات ثانية. يملكها يعني هذه الصفات يملكها الناطق الرسمي. في نقطة مهمة نفس الشيء يملكها الناطق الرسمي، إنه الناس دائما تفكر أن الضيف لما يتكلم بزيادة المذيع يحب هذه الصفة عند الضيف، هو بالعادة لا، المذيع ما يحب الثرثر. يعني الضيف الثرثر يحب اللي هو الإجابة المحددة ويكتفي فيها. والناطق رسمي خصوصا لما يكون بروفيشنال ناطق رسمي محترف كناطق رسمي يعطي إجابة يعني محددة ويعرف كيف يتكلم، ويعرف نفس الشيء وش الفخ اللي ممكن يطيح فيه المذيع من ناحية الأبواب اللي يفتح له عشان يسأل. يعني في اللي دائما يسميها الأجوبة الناقصة يعطي طرح ثاني عشان سؤال. ففي مهارات لازم يتعلمها الناطق الرسمي، طبعا من غير المؤتمرات، من غير الحديث في المؤتمر، مؤتمر صحفي، كيف تعطي بيان مثلا. أحيانا الصحفي سألك عن أعطينا تصريح بعد الاجتماع اللي طلعت منه تو. فأنت توطع من اجتماع ما محضر، فكيف تتكلم معه؟ فكل هذه التمارين لازم الواحد يقوم فيها، فيها تكنيك معين.
1: طيب يعني اليوم أيضا يعني من خلال كذا خلينا نقول خبرة المتواضع في هذا المجال، كوني يعني أنا أيضا يعني مذيعة ميدانية، وصادف ويعني خذينا مقابلات كثيرة مع كثير ناطقين رسميين، أو أن هذا المؤسسة تعينهم وهم كمتحدث عن مثلا بعض المشاريع. اللي يصير أنه كوني نحن نتجمع يعني أكثر من مذيع وكلنا موجهين مايكاتنا، هذا بحد ذاته يعني يعتبر توتر لربما شوي لبعض الضيوف أو لبعض الناطقين الرسميين. فلا يصير أن تخيل أن كل واحد يسأل سؤال ومثلا أحد المذيعين كذا باغت هذا الناطق الرسمي بسؤال محدد. يعني أكثر الأشياء اللي أشوفها أن أول حاجة تظهر عليه ملامح التوتر، أن أنا هذا السؤال ما عندي الحساب هذا كيف طلع لي، فيصير التأتأة. فمن هذه التأتأة نحن نقدر ندرك مدى توتر هذا الناطق الرسمي يعني بالإجابة. فأحياناً ما يعطيك إجابة أساساً، يعني حتى أنه لما يحاول أنه يلف ويدور بالإجابة يطلع من يعني يطلع من السؤال تماماً ويروح لسؤال آخر. فمن ضمن الأشياء اللي نلاحظها اللي هو التوتر الشديد اللي يطلع عند الناطق الرسمي بمجرد ما أن المذيع باغته بسؤال هو مثلا ما حاسب حسابه. فكيف اليوم يعني كيف من الممكن أن هو يقدر يتحكم أو يتمالك مشاعره في هذه الحالة بحيث أنه ما تظهر للمشاهد؟ لأن اليوم المشاهد أيضا ذكي، يقدر يعرف ما إذا كان مثلا هذا المتحدث متوتر أو عنده الإجابة الصحيحة أو لا.
0: صحيح. هو شوفي، أول شيء نحن ما نلوم يعني بعض، ما ممكن ما يكون حتى هو ناطق رسمي أصلاً.
1: بالضبط، هذا نقطة مهمة أيضاً.
0: ما نلومهم لأن الصفة الطبيعية للأشخاص اللي ما تعرضوا لمثل هذه المقابلات، الصفة الطبيعية أنه هو يتوتر أول ما نشوف الكاميرات، سواء كانت يعني لايف أو إذا كانت مثلاً يعني في تسجيل يعني مثلاً. ونفس الشيء أحياناً يعتمد على نوع القناة، يعني على سبيل المثال لما يكون في واحد يعني لما تكون في قناة معروفة بالحدة مثلا في الطرح، بالحدة بالأسئلة، المذيع لما يكون عنده في مذيع مشاكس مثلا يحاول انه يطلعك انت ممكن تكون غلطان، او يمكن يطلعك بصورة ممكن تكون انت ما كنت يعني متوقع من المذيع، فانت كيف انت تدارك هذه الأشياء؟ صفات طبيعية، لكن كيف ممكن أنت تتغلب عليها؟ من خلال الممارسة، من خلال الاطلاع، من خلال التدريب، التمرين. في تكنيك ممكن تتعلمه، تتعلم من الناس اللي هم عندهم خبر كبيرة، سواء كانوا يعني متعاملين مع وسائل الإعلام، كيف ممكن أنت تتعاطى معهم. يعني بعض الأحيان حتى أنت بإمكانك تنسحب من السؤال بدون لا يعني يعني بكل يعني بدون أي خلق مشاكل،
1: بكل ودية يعني
0: بكل ودية مع المذيع، والمذيع راح يتفهم، لكن أنت ما تظهر عليك علامات التوتر. لكن اللي نبغى نحن نوصله لبعض الأشخاص اللي ممكن يكون ناطقين رسميين، بعض الأحيان أنت ما تكون عندك المعلومة الكاملة على أساس أنك تحضر مقابلة واحد يعني زائد واحد على قولتهم اللي هو تكون في استوديو، ممكن ما تكون عندك المعلومة. لما تكون أنت الضيف الوحيد والمذيع أمامك، فمعناته أن كل الأسئلة راح تكون عندك أنت، ما عندك فكرة، ما عندك فرصة أنك أنت ممكن تفكر. لكن لما يكون عندك استوديو في أكثر من ضيف، في 3-4 ضيوف مثلا، فأنت عندك فرصة أنك تراجع أفكارك وتعيد خطتك مثلا. فإذا ما كانت عندك خطة وأنك أنت تقدم في الاستوديو كلام واضح ومنطقي، بحصل لك لا تروح المقابلة يعني.
1: وهذا يمكن الشيء اللي نشوفه في الندوات اللي تصير، أو حتى في المؤتمرات لما يكون في أكثر من مدير أو أكثر من رئيس تنفيذي، كلهم قاعدين على الستيج والجمهور هو اللي يوجه الأسئلة. فهني يعني أول ما يوجه الجمهور سؤال يتم يعني تبادل السؤال، أنه تمام أنت المختص في هذا الإجابة فأنت أخذ المايك وجاوب. فهني أيضا هذا من ضمن الأشياء الزينة يعني اللي يسوونها، بحيث أنه صح صاحب السؤال أو صاحب الخبرة في هذا المجال هو اللي يجاوب على هذا السؤال.
0: صحيح، بس في يعني حقيقة أغلب الرؤساء التنفيذيين متحدثين رقم واحد يعني سواء كان في مؤتمر في مقابلة متحدث رقم واحد. وهذه الصفة احنا بصراحة نشوفها كثير في عمان عندنا
1: صحيح.
0: يعني أكثر الرؤساء التنفيذيين متحدثين رقم واحد في كل شيء. ليش؟ لأنه هو عند الوقت أنه يكون ملم مطلع أكثر، فعند الثقة أنه لما يطرح المعلومة. لكن في بعض الأحيان أنت يعني يوصل لك مثلا مدير قسم أو رئيس قسم يعني حصل على تخويل أنه ممكن يتكلم في عن موضوع معين، لكن بعدين رئيس القسم هذا ما تكون عنده إلمام في معلومات معينة. فعشان كذا دائما الناطق الرسمي بالغالب يكون في قسم اللي هو الإعلام. يعني قسم الإعلام بالعادة يكون ملم فيعرف كل العمليات اللي تصير يعني في وهذه واحدة من إدارة الطوارئ حتى بالإعلام، كيف تدير الحالات الطارئة وانت في الإعلام يعني.
1: ممتاز. نحن أكيد مستمعينا راح نكمل معاكم في هذا الحوار، فاصل وراجع لكم.

0: الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لكل الناس.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: تم
2: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
1: حياكم الله، البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
2: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
1: ايوه،
2: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
3: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وأفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة الظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم وعودة لكم من جديد في ما تبقى لنا من دقائق اخيره من عمر ساعتنا الاولى، وايضا مكملين في حوارنا لليوم. استاذ محمد، انا كذا يعني راح اعطيك موقف يعني من الاشياء اللي صادفتهم. كان في عندنا ايفنت في احد المؤسسات، وصاحب المؤسسة بالنفس يعني كان يقول انه خلوا فلان يطلع يعني كواجهة وهو اللي يتكلم، وخلوا فلان وخلوا فلان. ففي احد الاشخاص للامانة يعني ما ادري كيف اوصف لك مقدار التوتر والخوف اللي كان فيه، لانه كان يقول انه المؤسسة جالسة تصفي وتختار الصفو فقط، وتبي متحدثين يظهرون في مجال الإعلام. فيقول أنا ما أمتلك المؤهلات ولا أمتلك المقومات، ولا سبق لي وطلعت أساسا وتكلمت أمام الكاميرا. فيعني كنا شوي وايد يعني حذرين معه، ويعني حتى إن صرنا نلقن الكلام اللي هو المفروض أنه يقوله علشان يطلع أمام الكاميرا. فمثل هذه الحالات يعني كيف من الممكن أن الشخص يتصرف في هذه الحالة؟ هل لازم يكون عنده الاستعداد الكامل قبل يعني لا يبدأ؟ والبعض الآخر يقول لك أنا اليوم ما ملزوم أصلا أطلع أمام الكاميرا لأن أنا ما أحب الظهور الإعلامي. فكيف من الممكن يصير بالانس وتوازن يعني في المؤسسات فيما يخص هذا الجانب، بحيث أنه ما يتم إجبارهم واللي ود أنه يطلع يطلع؟ يعني
1: إذا نحن نتكلم عن كناطق رسمي، الناطق الرسمي بالعادة يمثل المؤسسة، يعني أي خطأ أي كلمة غلط أي معلومة خاطئة معناته أنه يأثر على المؤسسة يعني بالمقام الأول. الإذاعة ما راح تتأثر، الإذاعة راح تنقل اللي صار من قبل المؤسسة إلى الناس. الناس ما راح تلوم الإذاعة، راح تلوم المؤسسة. فعشان كده دائما اختيار الناطق الرسمي يكون اختيار حذر. يعني أنا أعرف مؤسسات مرموقة تعمل مقابلات وترسل لهم دورات، ومن بعد ما ترسل لهم دورات يعني يتم فرزهم ويحطوا لهم اختبارات معينة وما أي واحد يدربهم. يعني حتى الدورات اللي يتم إعطائهم للموظفين في المؤسسات تكون من قبل مذيعين معروفين. يعني وفي أسماء كبيرة يعطوا مثل هذه الدورات. فالدورة هذه ما بس راح تسقل مهارته، هو راح تخلينا حتى لو هو أصلا حضر الدورة، يعني حتى لو كان حضر الدورة راح يكون عليه هو الموافقة بتقديم هذه الخدمة، لأنه هو عمل إضافي يعتبر أو إضافة إلى مسؤولياته. يعني فأول ما يبدأ يتقدم معه معناته أنه يكون لازم عارف وش اللي بيتكلم عنه، يكون عارف يعني هدف المقابلة. فعشان كذا هذه مشكلة داخلية تكون في المؤسسة لازم تكون حلها.
0: يعني أنا صراحة لربما شوي يعني استغراب من يعني الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة، إنك كيف يعني تختار أشخاص غير مؤهلين أو لم تسبق لهم أصلا يعني الفرصة بأنهم يظهرون أمام الناس ويتكلمون. فهل هذا أيضا مشكلة يعني يعانون منها بعض المدراء أو الرؤساء التنفيذيين؟
1: في كثير من المؤسسات فعلا أنها تعاني من هذه الإشكالية. في منهم يعتمد ظهور الناطق الرسمي على الشكل مثلا، فيعتبر انه هو الـ يعني الـ الوجه الإعلامي للمؤسسة، لكن بالغالب لا. يعني اذا كان مثلا معرض ممكن انا اخليه يتكلم، ولكن يكون الشخص هذا اللي يتكلم يكون عنده معلومات. اذا كانت وكالة سيارات او يعني تقدم خدمة مثلا معينة، عقارات، في الغالب مثلا شركات العقارات ما تحط اي متحدث، تحط متحدثين عندهم امكانيه ممتازه في الحديث، ونفس الشيء عندهم امكانيه بالرد على اي سؤال. يعني بقدر المستطاع ان تكون عندك معلومه عن يعني عن كل شيء يخص المؤسسة على الأقل، يعني وتكون أنت ملم بالعمليات اللي تقوم فيها المؤسسة. يعني مثلا أنا لو يعني عندي مؤسسة معينة مستحيل راح أختار يعني ناطق رسمي يكون يعني ما عنده إلمام بالعمليات الثانية، حتى لو كان من قسم ثاني، يعني حتى لو مثلا من قسم الماركتينج يعني تسويق أو من أي قسم، يفضل أنه لازم يكون عنده المام بالأقسام الثانية حتى الموارد البشرية. يعني لكن دائما المؤسسة اللي تبغى تمشي بشكل صحيح قسم الإعلام والتواصل الإعلامي هم الناطقين الرسمي للمؤسسة.
0: جميل. طيب أنت يعني أيضا أستاذ محمد ذكرت نقطة جدا مهمة اليوم، الأهمية ما بين الشكل والمظهر وما بين أيضا الثقافة، هل يطغى شيء على شيء أو أن هذول العنصرين لازم يكونون موجودين في الناطق الرسمي؟
1: هو ما في أساسيات على موضوع الشكل في الناطق الرسمي، لكن دائما في مؤسسات تفضل أن يكون شكل، ولكنه ما ما ما شيء أساسي، لأن أنت راح تنقل معلومة خصوصا في إدارة الأزمات. إدارة الأزمات ما حد راح يشوف على الشكل، كل حد راح يشوف على المعلومة اللي راح تطرحها أو مثلا المعلومة اللي راح تفيد الناس. عشان كذا في يعني خصوصا حتى في الأوقات الحالية مع الوضع السياسي اللي صاير في المنطقة، ما أي ناطق رسمي كان يطلع يتكلم من من من ضمنها مؤسسات كبيرة، ما أي ناطق رسمي، أحيانا يكون حتى رئيس تنفيذي يتكلم، لأنه في بعض الأحيان يكون في عندك أنت وصول يعني مسألة معينة للمحكمة والقضاء، فأنت لازم تشرح على الأقل ولو شيء بسيط الأشياء اللي تصير في القضاء للناس إذا كان خاصة في حادثة معينة. في فترة من الفترات يعني هنا بالسلطنة صارت يعني نفس هذه المعلومات اللي يتم التداول عنها، ولكنها ما كان في مثلا ناطق رسمي يوضح كل هذه المعلومات بشكل صحيح. فموضوع الشكل مثلا ما انه ابدا يطغى على موضوع المعرفه، اهم شيء المعرفه، الذكاء الحاد، معرفه وصول المعلومه، توصيل المعلومه للناس، هذه اهم نقطه يعني. وفي على فكره في ناس تطلع كناطق رسمي مثلا في مقابلات عابرة ممكن تكون مثلا، لكن في ناس لا تطلع في مقابلات طويلة مدتها 45 دقيقة ساعة أو مؤتمر صحفي، فهذه اللي بتكون شخصياتهم مختلفة تماما.
0: طيب البعض أيضا أستاذ محمد يعني يقولك أن لا، هناك في ربط أيضا ما بين الثقافة وما بين المظهر الخارجي للشخص، يعني من الجيد أن يكون مثلا صاحب هندام مرتب، هندام معين، علشان أنه نحن اليوم هسين نشوفه، اليوم الإعلام صار أيضا مرئي أكثر من كونه سمعي. فأيضا البعض يقول كنا لا، أن أنا بمجرد ما أني أشوف أن المظهر مرتب أنا أقدر أخذ أو أستقي من المعلومة.
1: صحيح، هو المظهر يختلف عن المظهر المرتب مثلا أو اللبس مثلا.
0: ايه؟
1: طبعا اللبس يمثل المؤسسة،
0: الهندام
1: واحد لازم يكون الهندام عنده مناسب. أما إذا كنا نتكلم عن الشكل مثلا، صحيح الشكل ممكن يكون يعني
0: عامل جذب في
1: نسبة معينة، لكن في الواقع لا، الواقع يعني من صفات الناطق الرسمي اللي هو الذكاء الحاد ومعرفته والمامة بالموضوع بشكل عام، وبعد ذلك يبدأ يطرح المواضيع اللي تهم الناس. لأنه في عندنا يعني في بعض المؤسسات ما تعرف تفرق بين الماركتينج التسويق وبين الناطق الرسمي، فالتسويق شيء ثاني، أما الناطق الرسمي لا، موضوع مختلف تماما، لأن موضوع في يعني موضوع شوية حساس وفيها معلومات لازم توصل لها للناس بطريقة صحيحة يعني يعني، ولا بتكون بيكون موضوع شوية في صعوبة على المؤسسة.
0: طيب أنا قبل لا أنتقل للساعة الثانية، طيب يعني أستاذ محمد، هل هناك مؤسسات يعني تعتمد في الماركتينج على يعني خلينا نقول على بعض الموظفين اللي من الممكن أن يكون مثلا يعني في عندهم مثلا نسبة معينة من الجمال لجذب العميل مثلا، ويعني بالنسبة لهم هم أن الشكل عامل أساسي للجذب، بغض النظر عن ما إذا كانت هناك يعني عند المعلومات الكافية حول أو المامة أيضا يعني بموضوع المؤسسة أو الأمور الأخرى في هذا النوع؟
1: في يعني في بعض المؤسسات عندهم هذه السياسة، لكن أعتقد أنه في يعني هو يعتمد على الفئة اللي أنت توصلها من الناس، يعني انت من راح توصل، يعني هل راح توصل على سبيل المثال اذا واحد عنده مثلا كافيه مثلا او مطعم، اذا اعتمد على الشكل ممكن ما راح يعني ما راح يستهدف العوائل، يعني في عوائل ممكن ما يهمها موضوع الشكل، بس في مؤسسات عند هذا المعيار، بس هي تبقى كلها في اطار سياسه المؤسسه والشريحه اللي هي تستهدفهم يعني.
0: جميل. نطلع وياكم مستمعينا فاصل وفي ساعتنا الثانية إن شاء الله أكيد نرجع نكمل وياكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هل

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: ضيفكم مع هلا،
3: ضيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: ضيفكم مع هلا،
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، وايضا مستمرين ومكملين معاكم في ساعتنا الثانيه، واللي شاركونا البرنامج الحين خلوني بس ارجع واعرفكم بضيفي الموجود معاي بالاستوديو. معاي الاستاذ محمد بن خميس ذهيبي، صاحب معهد همم المستقبل والرئيس التنفيذي ايضا لاكاديميه الاستقامه. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد من جديد.
5: اهلا وسهلا،
4: حياك الكريم. الحين طبعا رح ندخل لنقطة أخرى أو محور آخر أنت أمس اقترحته، ويمكن يعني ما سلطنا عليه الضوء سابقا بشكل وايد كبير، فاليوم شوي نتكلم عنه بشكل أوسع، اللي هو السياحة التعليمية. فنبدأ في البداية نعرف مفهوم السياحة التعليمية.
5: السياحة التعليمية المقصود فيها أنه يعني استقطاب أشخاص حابين للتعلم في السلطنة ويكون تعليمهم هنا بالسلطنة، وهي تكون سياحة تعليمية يعني بدل ما يكون يعني الناس تطلع منها تروح تتعلم في دول ثانية، نخليها بالعكس. والدراسة هذه تكون مثلا سواء كانت دراسة أكاديمية أو إذا كانت دراسة مهنية. عمان الحمد لله فيها مقومات ممتازة في موضوع التعليم، عندنا محاضرين ممتازين. يعني أغلب في عندنا عدد ممتاز من المحاضرين يحاضروا برا السلطنة، يعني يعني منهم الأخ العزيز الدكتور يوسف الحسني يقدم دورات كبيرة في برا السلطنة وينطلب يعني في. فكانت الفكرة هي ليش ما ممكن نستقطب بعض الدول يعني مثلا كسياحة وتعليم بنفس الوقت.
4: يعني كأنه يكون أيضا ترويج للبلاد.
5: صحيح،
4: يعني تستقطبون أشخاص من خارج البلاد يجون بلادنا مثلا يحضرون هذا النوع من الورشات.
5: بالضبط، يعني ما بس يعني أنا أتمنى أن يعني المؤسسات التعليمية تحذو هذا الحذو، يعني أن تحاول تستقطب بعض الأشخاص، وهذه طبعا واحدة من رؤى يعني رؤية عمان 2040 اللي هي تنوع مصادر الدخل، وهذه واحدة من مصادر الدخل يعني اللي راح تفيدنا. في بعض المؤسسات بدت مثل هذه المشاريع، ولكنها شوية ما كان عندها هذيك الاستمرارية، ممكن كصعوبة تسويق في البلدان الثانية. لكن خلينا نشوفها من ناحية ثانية، يعني مثلا على سبيل المثال موضوع القطاعات الأكاديمية، لما تستقطب عدد ممتاز من الطلاب الدوليين راح يرتفع تصنيف في المؤسسة الأكاديمية، سواء كانت جامعة أو كلية، يرتفع تصنيفهم في منظمة التصنيف الدولية للقطاع الأكاديمي اللي هي الـOS، يرتفع تصنيفهم بشكل ممتاز. وهذا اللي صار مع جامعة قابوس وبعض من الجامعات، يعني يرتفع عندهم التصنيف. فيفضل ان نبدا مثل هذه الخطوات بشكل ممتاز. اللي حاليا نحن نشوفه في عندنا دول مثلا معينه اعتقد انه يعني احنا بالسلطنه انه اولى انه نستقطب طلابهم الى السلطنه من ناحيه سياحيه بالذات.
4: يعني في دول سبقتنا في هذا الشيء؟
5: في دول يعني مثلا انا رحت قبرص وشفت في قبرص يعني يعني عدد من الدول الافريقيه رسلت طلابها قبرص بشكل حتى مجاني يعني. وفي عندهم دراسه اللي هي تكون مخفضه ب 50% وعندهم طريقه اللي هو اتوقع تامين المنح عندهم. ففي مؤسسه ثانيه تدعمهم. السكن مجاني، النقل مجاني، الدراسة تكون مجانية. وطبعا عندهم مشاريع ثانية هناك يقوموا فيها في بعض الدول يعني.
4: جميل. طيب يعني اليوم تعتقد أيضا أستاذ محمد أنه يعني هل هناك مقومات فريدة تمتلكها سلطنة عمان علشان تكون فعليا رائدة في هذا المجال؟
5: في عندنا مقومات نحن يعني ممكن نستغلها بشكل ممتاز. يعني على سبيل المثال احنا عندنا خبرة ممتازة في موضوع الـ الـ اللي هو موضوع الطيران المدني على سبيل المثال. يعني موضوع التنبؤات والانذار المبكر عندنا خبرة كبيرة في المنطقة. يعني هذه نحن المفروض ان نصدر هذا العلم او ان نستقطب اشخاص من خارج السلطنة عشان يشوف هذا العلم. مؤسسة الاستقامة وأكاديمية الاستقامة عندهم ست جامعات في يعني في شرق أفريقيا في مختلف الدول، في ست دول تقريبا. عندهم ست مستشفيات. حاليا صار في عندهم استقطاب من يعني من طلاب من أفريقيا إلى السلطنة للدراسة، تكميل دراستهم. في طلاب من عمان راحوا إلى ماليزيا مثلا دراسة صيفية، دراسة لغة إنجليزية. فإحنا عندنا حاليا اللي هو جامعة سلطان قابوس للتعليم اللغات في منح استقطب عدد مناسب لتعليم اللغة العربية. وعندنا مقومات ثانية، لكن احنا ما زلنا ما يعني يمكن قليل الناس تعرف انه في عندنا كليات خاصة في عمان تقدم دورات هي الوحيدة بالشرق الأوسط. ويتم استقطاب عدد من البرتغال مثلا، من كردستان، من افغانستان، من يعني من دول كثيرة. تقريبا حوالي 21 دولة تستقطبها. ليش؟ لأن هي الوحيدة اللي تقدم الدورات هذه. ففي عندنا بعض المؤسسات اللي هي بطريقة فردية حاولوا انهم يعني في استقطاب عدد معين. فاحنا ليش ما يكون عندنا على سبيل المثال استغلال مثل يكون في دور أكبر للسفارات في الترويج للسياحة التعليمية عندنا في عمان. ما فقط التعليمية، حتى عندنا الصحية ممكن يعني في كثير من القطاعات ممكن نتوسع فيها. لكن ليش تركيزنا على التعليم؟ لأنه فعلا في عندنا مؤسسات تقوم بدورات فريدة في المنطقة، ما حد عنده هذه الدورات أو الاعتماد بتقديم هذه الدورات يعني.
4: واضح. إذن مستمعينا أكيد نستكمل معاكم لقائنا، ولكن فاصل وبعدها راجعي لكم.
6: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
7: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي
8: اخبار الشرق الاوسط.
9: الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. مواطن إيراني:
10: يشعر الناس الآن بالقلق بشأن تأمين السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.
9: الحرس الثوري الإيراني يتبنى مهاجمة ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز، وطهران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في بلدة دير جرير في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
11: صار طبعا اطلاق نار بشكل يعني عشوائي وبشكل كبير، سقط الشهداء.
9: تحالف السودان التأسيسي تأسيس الذي يضم قوات الدعم السريع وحركات سياسية ومسلحة يتهم الجيش السوداني بشن غارة جوية على عدد من القرى في شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 18 آخرين. هذه تحياتي هند سليم.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا

0: يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: bbcarabic.com، أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
2: صيفكم مع هلا،
0: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا FM.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم وايضا مكملين في موضوع دردشتنا لليوم. تمام، بما أننا دخلنا إلى نقطة مهمة أستاذ محمد اللي هي السياحة التعليمية. اليوم أيضا يعني كيف من الممكن أو كيف يمكن للتنوع الثقافي في عمان أن يشكل نقطة قوة تسويقية لاستقطاب الطلبة والمتدربين من مختلف يعني دول المنطقة والعالم؟ اليوم هل الطبيعة مثلا العمانية لها دور أيضا في الاستقطاب؟
1: ما بس الطبيعة، في الطبيعة واحدة من العوامل، عندنا أمور سياحية. أعطيش مثال، يعني نحن في عمان يعني بصراحة الفنادق عندنا مقارنة بالدول الثانية أكثر بكثير أفضل، يعني عندنا ستاندرد. فهذا المعايير ما طلعت إلا من خبرة. عندنا أمور طبيعية مثلا، يعني خريف ظفار حاليا بإمكاننا نستقطب الناس في موضوع دراسة هذه الحالة على سبيل المثال، التنوع الثقافي اللي عندنا بالسلطنة. يعني في كثير كثير كثير من الأشياء اللي ممكن نتكلم عنها، حتى الأمور التراثية وصيانتها وترميمها، هذه كلها علوم. يعني لما اليوم نتكلم عن مثلا شركة مختصة في موضوع ترميم القلاع، ترميم القلاع ما ممكن نسوي بطريقة الترميم العادية، لازم نستعمل الصاروق العماني مثلا. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي في دول الناس تسافر لها عشان تتعلم هذا طريقة الخلطة هذه، يعني عشان ترمم، ما ممكن ترممها بأشياء عادية. فالناس في ناس تروح إلى إيطاليا، تروح للمغرب تتعلم هذه الصنعة، في ناس تروح لليمن تتعلم هذه الصنعة. يعني ففي عندنا يعني في عندنا سياحة داخلية تعليمية بإمكاننا نستغلها بشكل مناسب. وأعتقد حتى موضوع الناطق الرسمي، البروتوكول، احنا مميزين في البروتوكول. يعني هذه نفس الشيء تعتبر واحدة من يعني واحدة من المهارات اللي يملكوها أو درسوها عدد كبير من المختصين في البروتوكول بالسلطنة، لأن احنا نعتبر مدرسة. ففي كثير من يعني في كثير من المجالات اللي احنا ممكن نستغلها من ناحية تعليمية.
0: ممتاز. طيب يعني بتحس يعني هو تقريبا هذه هي المجالات هي او خلينا نقول نقاط القوة اللي تبرع فيها عمان في يعني في مجال مثلا التدريب.
1: في كثير من نقاط القوة، لكن هذه بعض من الأمثلة على نقاط القوة. يعني حتى علوم البحار وغيره. القصد من موضوع اللي هي السياحة التعليمية انه خلينا حالنا حال الدول الثانية من ناحية استقطاب أشخاص للتعلم في السلطنة. وفعلا في مثل ما يعني مثل ما تكلمت سابقا أنه في مؤسسات بدت، في مستشفيات قامت تستقطب أشخاص من يعني من دول الخليج على سبيل المثال للتعلم لبعض التقنيات مثلا. لكن احنا ما سوقنا لهذا الموضوع بشكل كبير. يعني ما سوقنا، وهذه اللي انا اتمنى انه تكون يعني واحده من ادوار المعنيين بالتسويق، يعني التسويق الدولي التجاري، انه نصدر هذه المعرفه للناس مثلا، او ان نستقطب ناس عشان تتعلم الخبره اللي نحن يعني اللي نملكها في بعض المجالات. في الوقت الحالي في كثير من المؤسسات تصرف لدورات خارج السلطنة. يعني هي ممكن تكون ترفيهية وممكن تكون سياحية في نفس الوقت. لكن أنا أشوف أنه ممكن نلعب نفس الدور بطريقة عكسية مع كثير من الدول. وبكل بساطة بعد يعني.
0: طيب أستاذ محمد، يعني هذا ما يقال وانت وضح وجهة نظرك في هذا الجانب. يقال ان يعني سلطنة عمان نوعا ما خجولة اعلاميا، فيعني في مثلا تصدير بعض الامور مثلا وابراز بعض الاشياء اللي فعليا اليوم تمتاز بها عمان، واهمها مثلا هو مجال الدورات وفتح يعني هذا الجانب لاستقطاب عدد جدا كبير من مهتمين من مختلف دول العالم. ف هل هو صحيح أن عمان نوعا ما خجولة إعلاميا؟
1: ما أعرف إذا كانت هي نوعية أنه والله ممكن تكون في قصور إعلامي في الموضوع، لكن أنا أشوف أن العملية عملية استراتيجية أكثر. يعني يبغى لها أنك أنت تعرف وش اللي تعطي للدول الثانية، وش اللي ممكن تتصدر لهم إياه من ناحية العلم مثلا، لأن التدريب ما يصدر سلع، يصدر علم. والعلم هذه تطلع من التجارب اللي يعني برزت عمان فيها من ناحية التدريب ومن ناحية المعرفة من ناحية المهارات. الدولة تملك مدربين أكفاء وعندهم الإمكانية المناسبة، ينقصنا فقط اللي هو العمل الاستراتيجي، كيف ممكن نحن نشتغل بطريقة صحيحة. على سبيل المثال بعد المسلسلات التركية زادت الدورات في تركيا. يعني يعني يعني فهمتي قصدي كيف؟ وش الربط اللي صار في هذا الموضوع؟ يعني أنا شخصيا رحت تركيا ودرست هناك. لما رحت أدرس هناك شدني موضوع أنه أروح أحب المتاحف، فأزور واحدة من المتاحف اللي هناك، وزرت واحدة من المتاحف اللي كانت لسليمان القانوني، على أساس أني أتعلم وش التاريخ اللي عندهم. وفعلا تعلمت كثير من الأشياء، كانت فقط مسلسل، مع أني ما من محبين المسلسلات يعني، لكن الزخم اللي صاحب من بعد المسلسلات زادت عندهم سياحة، زادت عندهم سياحة تعليمية. ما بس سياحة التعليمية، السياحة الترفيهية اللي هي من ناحية أنه فقط أني أنا أخذ موظفين أدرسهم في تركيا والمحاضر من أي دولة ثانية. اليوم مثلا على سبيل المثال عندنا دورات الابتكار، في كثير من الشركات التركية سباقين في الابتكار. عندنا نحن نفس الشيء هنا، في بعض الأشياء اللي هي تخص الابتكار بإمكاننا نستقطب أشخاص ثانيين يقوموا بهذا التدريب في السلطنة. فمثل ما تكلمت سابقا أنه العمل يحتاج لعمل استراتيجي أكثر من أنه هو فقط يكون الدور على الإعلام. هو الدور ما فقط على الإعلام، الدور على كثير من المؤسسات اللي من ضمنها الإعلام، دور المؤسسات التعليم، دور السفارات، دور الإعلام، دور الأفراد، هو دور عمل مشترك تماما.
0: يعني أدوار تكاملية، كل أحد يكمل الثاني. ممتاز مستمعينا، فاصل ساعتنا ونص ونرجع لكم إن شاء الله.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
6: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.

0: يعني تدريب عملي أو استكشافي وثقافي، من الممكن أيضا أنها تغري المستثمر الخارجي أو حتى الطالب كذلك.
1: هو حاليا أكثر الكليات، إذا ما كان كلهم الكليات تقريبا عندهم وحدة تدريبية، والوحدة التدريبية تحولت إلى معهد. يعني صار حاليا أنه أول شيء هو دخل للمؤسسة التعليمية التعليم العالي، وزائد أنها هي فعلا يعني تكاملية. ودائما الناس تقول أنه أكثر الأشياء اللي يأخذوها بالكليات شوية بعيدة تماما عن سوق العمل، لكن وضع المعاهد في الكليات وصار جزء من الكليات حلت شوية المشكلة ولو يعني بشكل طفيف، ولكن كان في حل مناسب. أغلب الكليات المعاهد اللي معاهم عندها اعتمادات دولية وتكون نشيطة بكثرة في الصيف، يعني تقدم بعض الدورات الصيفية للطلاب. من ناحية الاستثمار يعني هم يعني ما أعتقد أن هم عندهم هذه الإشكالية من ناحية الاستثمار البشري اللي أتكلم عنه. تم يعني كثير من الكليات فعلا أنه حطوا أغلب الدورات اللي يطلبها السوق حطوها في من ضمن الدورات. يعني مثلا في ناس تطلع من الكلية وتبغى تلتحق بالسوق ويطلبوا عليهم دورات معينة. حاليا الكليات صارت توفر هذه الدورات، إنه ما يطلع من عندهم إلا يأخذ الدورة هذه، وفي منهم لا حتى من السنة الثانية يأخذ الدورة هذه. يعني مثلا التمريض على سبيل المثال لازم يأخذ بعض الدورات اللي هي الALS والBLS، وهذه الدورات اللي تتعلق بالتمريض لازم يأخذها في السنة الثانية أو السنة الثالثة، وبعد ذلك إنه يبدأ. في بعض الشركات نفس الحالة في التدريب، يعني لما تطلبه عشان يتدرب معاهم خلال فترة الصيف وفي حالة إنه ما كمل يعني أو ما خلص الدراسة، نفس الشيء لازم يأخذ بعض الدورات مع الكلية وبعدين يلتحق للتدريب. لكن بشكل عام اندماج التعليم مع التدريب إلى الآن تقريبا يعني تقريبا ممكن يكون مقبول. يعني ما وصلنا لهذه المرحلة، لأن أكثر الكليات صارت تروح للأمور التجارية اللي هي من ناحية أنه استقطاب مؤسسات، وهذا حقهم، لأنه يعني أنت في النهاية فصلت كلية وحطيت معهد معاهم، فمعنات أنك أنت لازم يكون في مدخول للمعهد بالنفس بعيد عن الكلية. فهذه واحدة من الإشكاليات المالية أو التحديات المالية. لكن بشكل عام يعني يبقى فقط انتقائهم للدورات، لأن في اختلاف كبير بين القطاع الأكاديمي والمهني. الناس تفكرهم انه يعني تخلط بينهم، يعني ما تعرف انه هذا يختلف تماما. فالقطاع الأكاديمي احيانا ما يعرف وش الدورات المهنية المحددة اللي يحتاجها السوق، فتشوف يركز في القطاع الأكاديمي. هذه واحدة من الإشكاليات. يعني
0: بما أنك أيضا يعني دخلت في مسألة الإشكاليات والتحديات، غير عن الإشكالية الخلط والإشكالية المالية، هل هناك أيضا تحديات وإشكاليات أخرى يمر فيها قطاع التدريب في عمان حاليا؟
1: يعني قطاع التدريب عندنا قطاع كبير، ممكن الوزارة تحاول أنها تسيطر عليه، ولكنه ممكن يكون بعد ما زال في تحديات للسيطرة على هذا القطاع. في إشكالية اللي هي أحيانا يكون مثلا في دخول من يعني من مدربين يكونوا من خارج السلطنة لتقديم بعض الدورات اللي ما لها صلة أبدا بثقافتنا بواقعنا في السلطنة. هذا شوي تأثر علينا، حتى تأثر على سمعة المعاهد بشكل عام. أنا ما أتكلم عن باسم المعاهد اللي أمثلهم، بس أنا أتكلم عن قطاع التدريب بشكل عام يتم التأثير فيه. الدورات هذه اللي هي ممكن الواحد يشوفها فيها شريحة معينة تبغى تستفيد من هذه الدورات، ولكنها شوية تأثر على القيم، يعني قيمنا نحن أو ثقافتنا في الدولة. في كثير من الدورات اللي أثرت على على على سوق التدريب، لأنه أحيانا القرار يطلع يعني قرار يشمل الكل، يعني يشمل كل

0: كل المعاهد، ولكن هو فقط هي حالة فردية من مدربين معينين، يعني شملت كل المعاهد. هذه واحدة من التحديات اللي نواجهها. لكن سوق التدريب عندنا سوق خصب في السلطنة، في يعني فيها حراك الحمد لله. بعد كورونا صار في حراك ممتاز، لكن يبقى عاد الاختيار عند المؤسسات، هي تختار المدرب وهي اللي تختار المؤسسة التدريبية اللي ممكن تتعامل معها. ولكن أنا دائما أقول يعني بعد كورونا اللي تعلمناه إن ما في شيء اسمه منافسة بين قطاع التدريب، المفروض يكون المفروض يكون في تعاون، وهذا صاير يعني عند كثير من المعاهد.
1: جميل. بما أنك ذكرت أيضا أستاذ محمد أن سوق التدريب في عمان سوق خصب، ليش تلجأ بعض المؤسسات إلى يعني استقطاب مدربين من خارج سلطنة عمان، وفي عمان يعني يوجد مدربين يدربون نفس الموضوع، يعني مثلا هذه المؤسسة قررت أنها تستقطب في هذا يعني المدرب الخارجي، ولا ربما أيضا يكون يعني ذا كفاءة وأكفأ حتى من المدرب يلي، علما بأن لما المؤسسة تقرر أنها تستقطب مدرب معين من خارج سلطنة عمان تترتب عليه تكاليف جيدة، يعني مكوثة في عمان، عدد الأيام، يعني أيضا العائد المادي اللي يطلبه هذا المدرب كذلك من المؤسسة، بينما عمان بيئة خصبة بالمدربين.
0: شوفي في يعني في الإجابة على السؤال في شقين تقريبا، هو في يعني جانب إيجابي وفي جانب سلبي، أو في سببين ممكن شريحة منهم ما نلومهم. في كثير من المدربين اللي خارج السلطنة لهم تأثير كبير على شريحة كبيرة من المتابعين، أو لهم متابعين بالسلطنة فيتم طلبهم أو مثلا يتم اقتراحهم، وهذا عندنا عدد كبير من المدربين. يعني مثلا إذا نتكلم عن المواضيع التربوية مثلا، بعض الأحيان في بعض الأشخاص عندهم متابعين يعني حابين أنهم يلتقوا فيهم، حابين أنه يسمعوهم عن قرب مثلا، أو عندهم أسئلة معينة فيطلبوهم فيمشي القطاع التدريب مع السوق. لكن لما نشوف بشكل منطقي، المنطق يقول انه في عندنا مدربين اصحاب كفاءة، ولكن ممكن يكون ما سوقوا لنفسهم بشكل كبير، ممكن ما يكون لهم يعني هذاك المتابعين بعدد كبير او الزخم نفس المتابعين الثانيين، خصوصا بالتربية يعني بالامور التربوية والاسرية وكل هذه الاشياء. لكن بعض الدورات لا، بعض الدورات فيها يعني اعتمادات دولية، فأنت مطلوب أنك توفر مدرب باعتماد معين، فما تحصله في السوق فتروح تشوف لك شخص ثاني. لكن أنا أتمنى أنه يكون حتى القطاع عندنا، قطاع النفط والغاز، أنا أتمنى أنه ما يتم الاعتماد على الاعتمادات الدولية بكثرة. الاعتماد الدولية بكثرة صحيح ممكن هي تعطي فاليو أكثر، تعطي قيمة أكثر لصاحب الشهادة، لكن بإمكاننا نسوي مؤسسات معينة هنا يعني تكون يعني فيها كفاءة معينة ممكن تفيد السوق. وأنا دائما أقول أن الدورات يفضل أن اللي يقوم بمحتوى الدورة هو الشخص العماني اللي فاهم السوق وش اللي يبغى، ويتكلم عن الستاندرد اللي عندنا في البلد، هو اللي مفروض يرفع الكواليتي عندنا. فأعتقد أنه بناء على طلب السوق في كثير من المعاهد تلقى أنها تشوف لها مدرب مناسب، ولكن عندنا كفاءات ممتازة.
1: عندنا كفاءات ممتازة لربما، ولكن هل هم فعليا يعني متوجهين إلى مجال التدريب، ولا يعني ما لهم رغبة أصلا في هذا المجال؟
0: في منهم يعني شوف سوق التدريب يعني في عدد كبير من المدربين، تبقى هي ذائقة بين يعني عند الملتحق، هل هو يحب يدخل مع المدرب هذا، وفي مدرب مثلا يحب أنه يستعمل أشياء عملية أكثر، يطرح أشياء تناسب شريحة معينة فالناس تلقى له. لكن في عندنا مثلا أشخاص فعلا عندهم الخبرة وعندهم الكفاءة لكن ما يحب يدرب أو ما عنده الرغبة أنه يدرب. لكن أنا دائما يعني عندي حتى من أصدقائي من ربعي دائما أقولهم أنه دام انك تكمل الدكتوراه لازم تدخل شوية القطاع الاكاديمي تقرب التدريس. بالغالب الاجانب دائما اخر نقطة عندهم اللي هو انه يلتحق بتقديم الدورات او انه يلتحق بتقديم يعني دروس في القطاع الاكاديمي. في عندنا اشخاص فعلا عندهم الخبرة لكن ابدا ما يحب يعني ما يحب انه يقدم دورات تماما، ما نقصانا في مهارته يقدر يقدم، لكن يعني ما زال يشوف انه ما يحتاج انه يقدم. لكن في اجتهادات معينة من بعض الاشخاص انهم يحاولوا يقدموا دورات.
1: جميل.
0: يعني سوقنا في عدد كثير من المدربين، يعني خصوصا بعد كورونا زادوا عدد المدربين،
1: وفي عندنا ايضا كثير كفاءات فعليا كما صحيح. يعني كما البعض يلاحظ. الحوار يطول في هذا الجانب، يعني كان حوار جميل معك استاذ محمد. وايضا يعني نتمنى فعليا اليوم انه تلجأ المؤسسات اللي يعني فعليا تعين ناطقين رسميين بكفاءات جدا كبيره وعاليه. في عندنا مثل ما قلنا كفاءات، ولكن لربما شوي محتاجين نحن صقل هذه الكفاءات بحيث انها تتناسب للظهور الاعلامي المؤسسي تحديدا. فكل ما خيرة توجه اليوم ايضا للمستمع الكريم.
0: اول شيء مشكورين صراحة على الاستضافة، اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم. اتمنى الطرح اللي تم طرحه هو طبعا بناء على يعني رؤية شخصية مهنية في موضوع الناطق الرسمي، موضوع السياحة التعليمية اللي نحن يعني نتمنى ان تلقى كل الدعم والتخطيط بشكل صحيح
1: بإذن الله. إذن يعني نوجه لك أيضا كلمة شكر. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة أستاذ محمد، والله يعطيك العافية يا رب.
0: الله
1: يعافيك. إذن مستمعينا، كان معنا الأستاذ محمد بن خميس لهيبي صاحب معهد همم المستقبل والرئيس التنفيذي لأكاديمية الاستقامة. وأكيد نحن مكملين معاكم مع آخر اتصال راح يكون معنا إن شاء الله في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الثانية.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراتي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
8: خريف الفار شيطان
7: يا حي من جاب فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
9: ظفار شيء

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد، ونروح مباشرة لضيفتنا اللي موجودة معنا عبر الاتصال. معنا الأستاذة أميرة البلوشية، مديرة البرامج بمركز الشباب. أهلا وسهلا فيك أستاذة أميرة.
3: أهلا وسهلا فيك عزيزتي حوراء، وأهلا وسهلا بجميع المستمعين عبر أثير هلأف أم.
2: حيا الله ومسهلا. بداية نروح وياش، يعني كما نعلم بأن أطلق مركز الشباب مؤخرا حزمة جديدة وموسعة من البرامج الصيفية لعام 2026. اليوم ما نبي نتعرف من خلالش عن ما هي الفلسفة الأساسية التي بنيت عليها برامج هذا العام لتستجيب لتطلعات الشاب العماني.
3: طبعا يأتي تصميم حزم البرامج لمركز الشباب وبالذات في الحزم الصيفية من رؤية مركز الشباب في تمكين الشباب بالمهارات التي يحتاجونها المستقبل، فيأتي تقديمها عبر برامج نظرية وتدريبية سواء افتراضية أو حضورية، والتي تتركز في عدة محاور ومجالات، منها تنمية المهارات المستقبلية، تعزيز الجاهزية المستقبلية، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، وإكساب الشباب بالمهارات المستقبلية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية والمستقبل. كذلك حرصنا أن نلبي احتياجات الشباب بالبرامج، يعني تم عمل رصد بماهية البرامج التي يتطلعون إليها الشباب، ومن ثم قمنا بتلبيتها وترجمتها من خلال برامج متنوعة.
2: جميل. اليوم كذلك يعني كيف راعيتم التوازن بين الحضور الفعلي والتدريب الافتراضي لضمان وصول هذه البرامج لأكبر شريحة ممكنة من مختلف المحافظات؟
3: طبعا قمنا بتصميم نموذج مرن يجمع ما بين التدريب الحضوري والافتراضي، فالبرامج العملية والتي تطلب تطبيقات ميدانية ومختبرات وتجارب نفذناها بشكل حضوري، بينما البرامج التي تواكب التعليم عن بعد والبرامج النظرية والمهارية والتي ممكن تنفيذها عن بمختلف الوسائل التعليم عن بعد التدريب الافتراضي، عملناها للوصول إلى جميع الشباب في مختلف المحافظات، وهذا خفف يعني بعض التحديات التي كانوا يواجهوها الشباب، طبعا مع الحفاظ على الجودة التدريبية وإتاحة الفرصة لجميع شباب محافظات السلطنة للمشاركة في هذه البرامج.
2: ممتاز. أيضا قطاع الأمن الرقمي، وكما نشهده ويشهده الجميع بأنه يتطور بسرعة، فاليوم ما الذي يميز برنامج الأمن السيبراني هذا الصيف، وكيف أيضا يهيئ المشاركين للتعامل مع الحوادث الأمنية الحقيقية؟
3: طبعا من ضمن البرامج التي يصدها المركز خلال هذا الصيف هو برنامج الأمن السيبراني في مساره الافتراضي والحضوري، واللي ركزنا فيه أنه يحتوي على الجوانب التطبيقية بشكل كبير وليس الجوانب التدريبية، حيث يتدرب الشاب أو المشارك على بيئة محاكاة سيناريوهات واقعية للهجمات الإلكترونية والاستجابة للحوادث الأمنية، ويتضمن البرنامج بعض موضوعات أمن الشبكات، تحليل الثغرات والاستجابة للحوادث. طبعا هذه كلها تساهم في تنمية مهارة الشاب وأنه هو يكون أبديتت بإيش حاصل في هذا القطاع الأمن السيبراني المتطور.
2: اليوم أيضا ينفذ المركز برامج مثل الجاهزية المهنية والتخطيط وإدارة الوقت، كيف تسهم هذه البرامج في سد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل الرقمي؟
3: طبعا البرنامج الجاهزية المهنية وبرنامج البرامج المختلفة اللي يعني معنية في المهارات الشخصية، كون اليوم سوق العمل لا يعتمد فقط على المؤهل الدراسي إنما على المهارات الأخرى الشخصية الاحترافية الرقمية، لهذا صممنا هذا البرنامج ليعطي إلى الشاب جميع المهارات المتوقعة منه، ولتقليل الفجوة ما بين التعليم المخرجات التعليمية وما بين متطلبات سوق العمل، فتكون هناك حزمة مهارية كاملة بمهارات التواصل، إدارة الوقت، العمل الجماعي، التفكير، وكذلك تدريبات ومحاكاة لآلية سوق العمل، بناء الملف المهني عبر منصات الاحترافية مثل لينكدين وغيرها. هذا بما يعزز رفع الكفاءة الرقمية للشاب ورفع استعداده والجاهزية. وهذه وفي هذا البرنامج يعني ركزنا فيه إن تزداد فرص حصول الشباب على وظائف أو طريقة تسويقهم وجاهزيتهم لأي فرصة وظيفية تجيهم، إنهم هم يكونوا جاهزين إن يأخذونها، يكونوا متسلحين بالمهارات اللازمة لها.
2: ممتاز. أيضا اليوم يعني إتقان اللغة والمؤهلات الدولية صار شرط أساسي، فكيف تم تصميم البرنامج التدريبي لاختيار الآيلتس ليضمن تحقيق المشاركين نتائج تنافسية عالية فيما بينهم؟
3: طبعا عزيزتي حوراء، كما تعلمين أن الحصول على الآيلتس شرط أساسي في الالتحاق ببعض البرامج التدريبية أو مواصلة الدراسة في بعض الكليات والجامعات إلى مؤهل البكالوريوس أو الماجستير، أو كذلك الحصول إلى الوظائف. فمن خلال البرنامج هذا الذي يلبي احتياج الكثير من الشباب، ركزنا في البرنامج أنه يكون في اختبار تحديد مستوى للشباب لضمان تركيزهم، المجموعات مجموعة مستوى كذا والمستوى كذا، وخلال مستوياتهم يتلقوا العديد من المهارات الأساسية للاختبار مثل الاستماع، القراءة، الكتابة، المحادثة، مع اختبارات تجريبية دورية خلال مدة البرنامج، وتلقي تغذية راجعة لكل فرد، لكل مشارك على مستوى لكي يعمل على التطوير خلال البرنامج، ومن ثم هذا بما شك يساعدهم على تحسين مستواهم وتحقيق الدرجات التي تؤهلهم للدراسة أو العمل.
2: ممتاز. أيضا أستاذة أميرة، اليوم يعني كيف يمكن للشباب الراغبين بالالتحاق بهذا البرامج التدريب يعني بهذا البرامج وكيف إنهم يقدرون يقدمون عليها؟ أيضا هل هناك شروط محددة للقبول في البرامج المتخصصة؟
3: طبعا بلا شك، أولا هناك بعض الشروط للبرامج التخصصية التي يكون مثلا شرطها الخلفية التعليمية أو اجتياز الاختبار أو المقابلة، لكن هناك في البرامج المهارية فهي تكون فئاتها أشمل لأغلب الشباب. جميع البرامج تكون متاحة للتسجيل عبر منصات رسمية لمركز الشباب، حيث يتم الإعلام بشكل مستمر عن البرامج ومواعيد الالتحاق فيها في حسابات المركز في التواصل الاجتماعي وغيرها. طبعا هي دعوة كذلك نوجهها للشباب المستمعين عبر هلاف ام لمتابعة والتسجيل للبرنامج للبرامج التي تطرح بشكل مستمر. تم طرح برامج سابقة وكذلك في حزم برامجية راح يعلن عنها خلال الفترة القادمة
2: بإذن الله. الأستاذة أميرة البلوشية مديرة البرامج بمركز الشباب، شاكرين جدا تواصلك وهذا الوقت اللي خصصتي لنا في هذا المساحة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا، يعطيكم العافية ويومكم سعيد.
2: يومكم سعيد بإذن الله، يعطيك العافية. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. الوعد يجدد بإذن الله غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية الساعة 4. شكرا للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن قصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أخذكم حوراء بنت أحمد دبريكي، أشوفكم على خير، كونوا في أمان الله، مع السلامة.
4: بل ياكم ياكم تراهم برطم
5: يا ربي هالسنتر الحر زايد.
6: نعم انه الوهيب
7: قيمه حر والجو يا لطيف
8: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف
9: وحكم مواضيع
10: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
11: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من 2 ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
12: صيفكم مع هلا.
13: شكرا، يعطيكم العافيه. بس هدا هدا بس

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
3: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم
5: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
3: صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. سلطنة عمان تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر المقبل النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات 2026، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في رياضة الإبحار الشراعي ودعم مسيرة الإبحار النسائي على المستويين العربي والدولي. وزارة التنمية الاجتماعية تطلق يوم السبت المقبل النسخة الأولى من مبادرة السبت البنفسجي تحت شعار يوم بأثر يدوم لتعزيز الجهود الرامية للدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية. إنماء لخدمات ظفار تعلن عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة مع بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة بمحافظة ظفار. مركز الشباب يطلق حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم. وبمشاركة 4600 طالب وطالبة المديرية العامة للكشافة والمرشدات تنفذ حزمة من البرامج والأنشطة الطلابية الصيفية للعام 2026. منتخبنا الوطني الأول للرجال لكرة الطائرة يسجل أفضل تصنيف عالمي له باحتلاله المركز 69 عالميا في إنجاز غير مسبوق يعكس حجم التطور الذي تشهده الكرة الطائرة العمانية خلال السنوات الأخيرة ويؤكد على حضورها المتصاعد على الساحتين القارية والدولية. منافسات بطولة كأس آسيا لخماسيات الهوكي للرجال والنساء تحت 18 سنة تتواصل على ملاعب هوكي عمان بولاية العامرات حتى 25 يوليو الجاري. وفي آخر أخبارنا وعلومنا تنبيه لسالكي طريق أدم ثمريت يرجى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية اليوم الثلاثاء نتيجة لنشاط الرياح والتي تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة. دروب السلامة نتمناها للجميع. الله يحفظكم وين ما كنتوا.
5: أخبار وعلوم
4: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حي باب الحبيب يا حي يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
3: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم على هلا اف ام. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك. في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. في طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناطق

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. الرحلة المباشرة ولين ترانزيت. الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر. معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

الحصة. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلأ أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد
4: سامس ونضحك.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن.
0: الدعم

0: شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي وقعان على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان لتمثل إطاراً مؤسسياً يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة بما يسهم في تحقيق الرفاه والازدهار للجانبين. وسلطنة عمان تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر المقبل النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات 2026، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في رياضة الإبحار الشراعي ودعم مسيرة الإبحار النسائي على المستويين العربي والدولي. وزارة التنمية الاجتماعية تطلق يوم السبت المقبل النسخة الأولى من مبادرة السبت البنفسجي تحت شعار يوم يؤثر يدوم لتعزيز الجهود الرامية للدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية. نماء لخدمات ظفار تعلن عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرة لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة بمحافظة ظفار. مركز الشباب يطلق حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم. وبمشاركة 4600 طالب وطالبة، المديرية العامة للكشافة والمرشدات تنفذ حزمة من البرامج والأنشطة الطلابية الصيفية للعام 2026. ومنتخبنا الوطني الأول للرجال الكرة الطائرة يسجل أفضل تصنيف عالمي له باحتلاله المركز 69 عالميا في إنجاز غير مسبوق يعكس حجم تطور الذي تشهده الكرة الطائرة العمانية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد على حضورها المتصاعد على الساحتين القارية والدولية. منافسات بطولة كأس آسيا لخماسيات الهوكي للرجال والنساء تحت 18 عام تتواصل على ملاعب هوكي عمان بولاية العامرات حتى 25 من يوليو الجاري. والأرصاد العمانية تنبه لسالكي طريق أدم ثمريت يرجى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية اليوم الثلاثاء نتيجة لنشاط الرياح والتي تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة. دروب سلامة نتمناها لكم.
2: حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8001000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي، انا قهوة عمانية.
8: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
9: هلا كافر سوالف الكافيه.

0: مساكم الله بالخير والنور والسرور ومرحب ومرحبا ومرحبا مليون بكل اللي يسمعونا في هذا الأثناء. وأكيد مشوار هلا كافيه من الحين إلين الساعة 7. مساك الله بالخير حمد.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني. واليوم نحن سعيدين بالتواجد في هذا البرنامج معك مرة أخرى، وأكيد إن شاء الله نتمنى تكون يعني حلقة جميلة لطيفة على المستمعين اللي حبه.
0: بالتأكيد اليوم عندنا ضيفين بإذن الله. عندنا محترف في درون ومصور، وأيضا هو طالب بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ومن أحد الأسماء أو الطلاب اللي راح يشاركون في المكرمة السلطانية السامية للطلبة المجيدين. وأيضا عندنا إن شاء الله أحد الأشخاص المؤسسين لتطبيق يعنى بالإدارة المدرسية وللأمر الطالب والمعلم والمدرسة بشكل عام، وهو تطبيق أبجد، وهو آدم الراشدي.
1: بالضبط. وإن شاء الله بنكون معهم في حوار خفيف لطيف، نسمع منهم ونأخذ علومهم في حلقة جميلة إن شاء الله تكون مثرية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شو اخترت لنا؟
1: ليت الليالي.
0: ليت الليالي
1: لأصيل أبو بكر
0: الجديدة.
1: هي. نروح
0: نروح
1: نروح يلا.

0: ورجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأحبة مع ضيفنا اللي راح إن شاء الله نبدأ ونتكلم معاه في جانب جميل جدا. وكل أتوقع طلاب الجامعات سواء يعني كانوا من طلاب جامعات التقنية أو أيضا الجامعات الأخرى ودهم إن شاء الله في يوم من الأيام أنهم يكونوا جزء من هذه الرحلة الطلابية. وراح ناخذ كواليس كيف الاستعدادات لهذه الرحلة، وين راح تكون، كيف ممكن أن الطالب يتهيأ عسى بتكون عنده فرصة للمشاركة في مثل هذه الرحلات الطلابية. وضيفنا اليوم
1: بالتأكيد هو أحد الأشخاص اللي راح يكون جزء من هذه المكرمة السلطانية الطلابية ومن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبالتحديد تخصص الهندسة الكيميائية.
2: إيش هي؟ الكهربائية.
1: الكهربائية، كنت بقولك ميكانيكي. وألف الجولندا العلوي، أهلا وسهلا بك، نورتنا.
2: مساكم نور، يعطيكم العافية. الحمد لله، أول شيء اليوم أنا سعيد أنكم أنا موجود معاكم، وبإذن الله بتكون إن شاء الله نستمتع في الحوار، وبإذن الله نكون لطيفين عليكم إن شاء الله
1: بإذن الله
0: بإذن
1: تعالى.
0: الله تعالى. نبدأ أول شيء نتكلم عن الجولندا، شخصيته كيف كان، يعني كيف، أو خلنا نقول كيف بدأ الجولندا، أو خلنا نقول من البداية عرفنا عن نفسك، من هو الجولندا؟
2: الجولندا بن سالم العلوي، طالب في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتحديد فرع عبري، بتخصص الهندسة الكهربائية. طبعا الجولندا قبل لا يكون فيه هناك شخصين آمنوا فيه ووثقوا به، والحمد لله رب العالمين هذا أنا اليوم واصل هنا مهتم في مجال الإعلام بشتى أنواعه. وقبل لا أكون أنا مهتم، أنا الحين جالس أوصل رسالة ومسؤولية كبيرة.
1: نحييهم على الشخصين اللي آمنوا فيك، أكيد
2: أكيد
1: صنعوا من الجولندا.
2: طبعا الشخصين لو قلنا لهم اللي هم أهلي، أمي وأبوي،
0: صلى الله يحفظهم.
2: آمين يا رب جميعا إن شاء الله.
1: جميل، بعد من الجولندا خبرنا أكثر.
2: الجولندا اللي هو اهتم أول شيء في جانب الإلقاء. طبعا أنا ما خبرتكم في التفاصيل، اهتم في جانب الإلقاء، إلقاء الشعري. كنت أحب أني أشعر، أقدم العازي كذا في المدرسة، فشاركت في مسابقة إبداعات شبابية.
1: نعم.
2: والحين صارت إبداعات ثقافية أتوقع، والحمد لله رب العالمين جبت المركز الثالث على مستوى السلطنة في الإلقاء الشعري. هل توقف الجولندا؟ لا طبعا، رجعت بعد سنتين والحمد لله رب العالمين في نفس المسابقة حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة في مجال الإلقاء الشعري. وبعدها قلت ليش ما أكون أنا أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، أشتغل بالشغلتين الثنتين. فبديت في جانب الإعلام أتعلم كاميرات أنواعها، نقرب في برامج المونتاج وغيره، والحمد لله رب العالمين اشتريت كاميرا، صورت كذا، وبديت أطور من نفسي إلى ما وصلت له الحين. طبعا لما دخلت الجامعة كان ظهوري في مجال الدرون في الجامعة، أذكر في سنة 2023 تقريبا، قبل 4-5 سنوات كذا. طبعا كنت أنا أشوف الدرون ومهتم فيها وشغوف، وطبعا يجينا اللي هو فضول، كيف هذا الطير وكذا، إذا هذه الصور حلوة في الأرض كيف بتكون في الجو؟
1: صحيح.
2: فاشتريت لي درون كذا، جمعت يعني كذا مبلغ، اشتريت لي درون. طبعا وصلت الدرون الساعة 10 بالليل، أنا هذيك الليلة كيف بنام فيها أنا ما أعرف. طبعا فتحت الكرتون جلس أشوفها، ولا مرة في حياتي طيرت درون أبدا، لين ما طلع الصباح. ذيك الليلة ما قدرت أنام، طلع الصباح وعلى طول روحت معن هناك مكان عند الحصن وبديت أطير، وقلت هذا الإقلاع لازم أوثقه وأوثق الفيديو ماله. والحمد لله رب العالمين مع اللي هو التمرين والتصوير والتغذية البصرية مهمة جدا في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين.
1: ما تشربكت عليك الدرون في الجو يعني منزلت؟
0: هذه بنرجع لها. هو لما كنا جالسين قبل الحلقة قال لي أنا عندي سالفة تراب مع الدرونز، يمكن لو تسألني كم درونز طيحت هذه ما أقدر أقول لك.
1: شكله ما يشوف توتوريالز في يوتيوب على طول.
0: على طول فتحت الدرونز على طول طير.
2: لازم يعني تعرف التحديات وعقبات ولا كيف بنتعلم وبنأخذ أفضل متحكم الدرون.
0: زين خبرني كم درون طيحت؟
2: والله اللي يعني اللي أذكرها ثلاث.
0: ثلاث
2: إلا بجرحن.
1: يا لعور الفات صراحة.
2: هو ما من تحكم كله عوامل خارجية.
0: أوكي.
2: يعني مثلا الأولى كان في غراب وطرحها علي وطبعا قلت خلاص أنا الباطنة ما بطير فيها.
1: فعد الغراب يعني هذا ندرش أم صراحة.
2: هذا أول شيء. والمرة الثانية كنا طالعين على صلالة موسم الخريف وكذا، فأنا كنت مطير الدرون، وطبعا تشوف من الدرون كل شيء أخضر ما تعرف المواقع وكذا، وبعد ما يبين معي في الخريطة ما كنت أنا يعني أنا يمكن ما كنت بركز. فصاحبكم كان يطير في معسكر
1: ما شاء الله عليه
2: وأسقطوها.
1: زين هذه صدق يقول واحد يتعلم مع التجارب.
0: فعلا فعلا.
2: فأسقطوها. والمرة الثالثة كان يعني في إنه هو دخلت من ضغط جوي مرتفع لضغط جوي منخفض، فطبعا الكل استغرب كيف انت الدرون طاحت عليك كذا. قلت لهم راجعوا اللي هو ملف الرحلة في الدرون وبتعرفوا كل شيء. قال لا هذا سوء استخدام منك. قلت لهم راجعوا الملف والحمد لله. وان شاء الله نتمنى ان ما نطرح غيرها.
0: يعني بدايتك هي مع الدرونز كانت تحطم من واحدة للثانية، لكن هذه بعد رسالة تكون انه لما يكون عندك مثل هذه يعني الأدوات لازم تستعملها بأول شيء، لازم تكون عندك خبرة سابقة تتعلم عليها، أيضا تكون في الإطار القانوني الطيران في الأماكن يعني المسموح فيها،
2: الأماكن الخضراء الحين معنا اسمها.
1: ويعني لربا ظهرت نافعة جلندا. سوري قطعتك.
2: تفضل.
1: يعني انت حصلت على مركز في هذا الجانب أيضا بسبب الدرون.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: زين حدثنا كيف يعني حصلت على هذا المركز؟ يعني اليوم انت خبرتني بدايتك كانت شوية يعني اكيد كل البدايات دائما ما تكون يعني مثالية، لكن انت طورت من تجربتك لحد ما وصلت اليوم حصلت على المركز الاول في مجال الدرون.
2: صحيح نعم. هو مثل ما نقول انه كل شيء مثل السلالم خطوة خطوة، ما بيوم وليلة بنعانق فيها السحاب. في جامعتنا التقنية في كل سنة تطلق هاكاثون درون في عدة محافظات. طبعا أول هاكاثون كان في محافظة ظفار، النسخة الثانية في الداخلية، النسخة الثالثة صار في الظاهرة، والحين الرابعة بتصير إن شاء الله في الشرقية. شاركت في النسخة الثانية من هاكاثون الدرون، طبعا كذا قسمونا تيمات وكان كله مكس، يعني أنه هذا الشخص في تقنية صلالة، هذا من صحار، كذا مع بعض، ما كل فرع يمثل. وأول شيء علمونا وعطونا براكتس وكذا تقريبا مدة 3 أيام، وكان هو يعني عبارة عن الهاكاثون اللي هو مثل ترويج للمحافظة من خلال الدرون يعني قوي. كان كل الشغل يكون على الدرون. ففي نزوة كان حنا شغلنا في نزوة والحمراء أيضا. طبعا بدت المسابقة مدتها 48 ساعة بالضبط. أوكي. يعني بعدين الفجر وانتهت الفجر، 4 الفجر 4 الفجر. بعد يومين فودونا كذا مواقع، طبعا صورهن، واكيد احنا من قبل كاتبين سكربت ومغذين نفسنا نظريا في هذا المجال، ونسأل المصورين المنطقة من وين افضل ناخذ اللقطات وكذا افضل الاوقات. والحمد لله رب العالمين انا استمعت لتوجيهات المدربين معنا وموجودين المدربين، فلازم انا اي توجيه هم قالوا لي اياه امشي عليه ما اطلع عنه، لاني كنت مخلف بالي انه افضل متحكم الدرون هذه الجائزة الفردية اخذها. والحمد لله رب العالمين. طبعا داخل 48 ساعة يمكن نمنا فيها مال 5 ساعات 4 ساعات. كان عقلنا يفكر لدرجة لما انام، طبعا مصورين الدرون يعرفوا تشغيلة الدي اي كيف، فكنت هذاك الصوت انا اتخيله واتخيل صوت الدرون، بغيت انام عجزت. لكن الحمد لله رب العالمين حصلنا على هذا المركز، والفريق اخذ بعض الجوائز منها أفضل صورة والجائزة التشجيعية للفريق.
1: جميل جدا. أول شيء ألف مبروك، وأنت تستاهل أكيد كل خير، وأيضا عندك رحلة مليئة بالأنشطة وكذا فيها شغف مع الأنشطة الطلابية، تكلم عن علاقتك
2: فيها. طبعا هذه الرحلة بتوجيهات سامية من سلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه للاستثمار في الإنسان. نعم. وطبعا في الشباب العماني في مجال الابتكار التعليم الاستثمار، ولكن يعني هذه الرحلات اللي قدموها ما بس في هذه المجالات، الحين احنا صرنا شباب عمان، صرنا جزء من بناء هذا الوطن، ما بس نروح نتعلم، صرنا جزء نمثل الوطن دوليا في محافله الكبيرة وغيرها، وأيضا نطور من بلادنا، نشوف أفكار نجيبهن معانا عمان ونطورهن نبدأ نحلك فيهن. طبعا هذه المكرمة السامية لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، في كل سنة يختاروا عدة دول. طبعا هذه السنة في كوريا، ورحلتين للصين، ورحلتين لروسيا بمعدل 5 رحلات. وأنا رحلتي ومسيرتي مع رحلات طلابية قدمت فيهن 3 مرات. قدمت فيها الأولى وخيرة الحمد لله، ما قبلنا فيها، اللي بعدها الثانية ونفس الشيء خيرة، لكن قلت إن شاء الله هذه السنة بتكون الثالثة ثابتة، والحمد لله صارت وقبلوني ضمن وفد الرحلات الطلابية لجمهورية الصين في مدينة سنشن.
1: مدينة سنشن الثالثة ثابتة،
0: هذا
1: أكيد في دعاء أكيد
2: صارت أكيد. صارت هذه المرة.
0: زين أنا أبغي يعني اليوم أنت قلت لي هذه المرة الثالثة اللي تقدم فيها اللي يعني المشاركة في الرحلات الطلابية، أنا أبغي يعني لحظة يعني معرفتك أن إن شاء الله أنت بتكون مشارك في الرحلة الطلابية، وين كنت، إيش قاعد تسوي، كيف استقبلت الخبر؟
2: طبعا ببدي لكم من بدايتي من دخولي للجامعة. ففي المدرسة أكيد يعني كنت مهتم بالأنشطة وكذا، في الجامعة بن بيعرفني إذا ما ظهرت نفسي
0: صح،
2: فكنت أستغل الفرص أشوف متى بتجي الفرصة المناسبة. فكان عندنا اللي هو حفل يوم الشباب العماني تاريخ 26 أكتوبر، بالتحديد عام 2022. كانت مقامة أمسية شعرية، فأحد الشعراء تأخر ما وصل يعني في الوقت كذا المعين، فقالوا إنهم الأمسية بيأخروها شوي. فطبعا هناك أحد الإداريين اللي هم مهتمين يعني في الأمسية، عندي يعني قلت له عندي عازي أريد أقدمه، أريد كذا، قال لي لا تقول إنه بيأخذ من الوقت كذا إلى آخريته. فطلعت على المسرح وبالمرة قلت والمسلمي تكبر
1: بدون أذن،
2: بالمرة بديت وكامل لفت المسرح، طبعا مسرح الهندسة معنا، لفتهم وبدأ الجولندا من هناك في الجامعة. شاركت في عدة محافل في الجامعة، طبعا احتفالات العيد الوطني أكيد هذا فيهن، وأيضا في حفل التخرج العام الماضي يعني قدمت، أو مثل ما نقول أول طالب يقدم فقرة فنية في حفل التخرج، والحمد لله يعني على ثقة الجامعة فيه، وكانت مسؤولية كبيرة بأمانة أن أقدم هذا الشيء. وفي مجال التصوير كنت في السنة التأسيسية، فكانوا عاملين اللي هو انتخابات من بيترأس لإدارة نادي الإعلام والتصوير، سابقا كان يسمى جماعة الإعلام كذا. فطبعا بالترشيح أنا ترشحت لها، فشفت يعني أصوات كثيرة علي أنا. طبعا أنا في مكاني في خوف وكذا ومسؤولية، وكان بعض الشباب يعني يقولوا كيف هذا الطالب دخل السنة التأسيسية والحين صار اللي هو رئيس للنادي وكذا. والحمد لله بدينا من هناك مشوارنا، طبعا كانت مسؤولية كبيرة، بدينا نطور من الفريق من النادي جماعاته، شاركنا في كثير من فعاليات الجامعة، والحمد لله كانت يعني إشادة رئيس الجامعة الدكتور سعيد الربيعي كبيرة في نادي الإعلام معانا. جميل. والحمد لله يعني طور الفريق، وكنت 4 سنوات متتالية في رئاسة نادي الإعلام.
1: من السنة جدا. التأسيسية ها؟
0: من السنة التأسيسية
1: يعني احتل الكرسي وقال ما بخوز عنا.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: كيف تلقيت الخبر يعني حمد كان يسألك؟
2: يعني تلقيته هناك أنا في خوف، يعني أنا في حياتي ما ترأست شيء، وانت في السنة التأسيسية أصلاً حتى يمكن أنا مرافق الجامعة بعدني ما أعرفهن. فعلى طول جيت انت اللي هو رئيس، وبدت يعني أني أسأل الشباب اللي كانوا قبل، أخذ من عندهم الأفكار كذا، أفكارهم اللي قبل اللي ما صارن، عشان نطورهن ويصيرن ونبقهن مع أفكارنا ونمشي بفكرة واضحة.
0: لا أنا أقصد شعورك لما تلقيت خبر مشاركتك في الرحلة الطلابية.
2: الرحلة الطلابية
0: اللحظة هذه
2: طبعا اللحظة الطلابية أنا كنت أسأل هناك معانا في الإدارة متى بيعلنوا متى بيقولوا كذا، فربعي والطلاب كذا يقول قلن أنت رايح خلاص شوف إنجازاتك شوف اللي معاك، وأنا بعدني ما أتكلم عن إنجازاتي، أنا في طريق التعلم.
0: صحيح.
2: وكان في خوف، وكنت تلفوني داعي عنه عالم الإزعاج. طبعا أنا ما دعي عالم الإزعاج إلا مع الإيميل، الإيميل مخلني وصلني شعاراته، فوصلت أذكرها رسالة، لأنه خلاص يعني عقلي هذيك الفترة هذاك الأسبوع قالوا بيعلنوا فيهن. من وصلت رسالة شفتها كذا على طول طلعت من الغرفة أدور أمي، هين ما أدورها وأنا هذي كذا أبوي ما حد داخل البيت، على طول اتصلت بها بأمي أبارك لها وكذا. فبعد ما خلصنا مبارك لها وكل شيء قالت لا اتصل مرة ثانية، ترى أنا داخل جلسة القرآن. وخبرت بعد أبوي وقال لي بالمرة، قال أرسله في جروب عمومتك خلهم يشوفوا كذا. قلت له توكل الموضوع معك، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. الحمد يعني لله. من حديثك أعتقد أنه المكرمة السامية هذه تعني لك الكثير أو أيضا للطلاب، فإلى أي مدى اليوم هذه المكرمة السلطانية جدا أنت كنت محتاجها وإيش تمثل لك اليوم كطالب؟
2: طبعا هذه المكرمة السامية للطلاب تكون من قسم لي قسمين، للطلاب المجيدين أكاديميا والطلاب المجيدين في الأنشطة الطلابية. طبعا كنت في الأنشطة الطلابية، فقلت هذه السنوات وهذا التعب وهذه يعني اللي نظهره، وكان في ضغط كبير بأنك توازن بين دراستك وبين اللي هو شغفك وبين الأنشطة. وأكيد كلنا ننافس على أنه من بياخذ الرحلة الطلابية، وأكيد نرتب السي في وكذا. والحمد لله رب العالمين اشتغلت بكل شيء. وأنا أقول لزملائي هم يقولوا ليش في كل مكان أنت تروح كذا، أقول لهم لا تنتظر أحد يجي.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: كافي على هلا اف ام. حياكم الله مستمعينا مرة أخرى، ونرجع نتكلم عن موضوع الرحلة الطلابية والرحلة اللي راح تكون إن شاء الله إلى الصين.
1: بالتأكيد
0: نبغي نعرف، يعني نبدأ نتكلم على طول، يعني كيف تحس أن يعني أو شو الأكثر شيء متحمس له من هذه الرحلة الطلابية؟ شو أكثر شيء ودك تعرفه في جمهورية الصين الشعبية؟
1: في البداية لما نزلوا اللي هو الرحلات لأي الدول بتكون، قلت أتمنى يا رب أني أول شيء أنقبل بعدها للصين. كان كذا العين الصين الصين الصين، لأنه الحين نشوف توجه المستقبل صاير للصين. فمثل جلندا رايح إن شاء الله باكر للصين، فأول شيء يعني أتمنى أني أتعلم منهم اللي هو مثل ما نشوف روح الفريق، روح التعامل في الفريق، روح الفشل. يعني مثلا أنا اليوم بفشل، ما بجلس بنتقد عليك أو كذا، لا، ندور حل لهذا الفشل ونطور فيه. بعد اللي هو الانضباط معاهم وأفكارهم، طريقة تفكيرهم كذا، التعامل مع المشكلات، كيف يفكروا لسنوات قدام. يعني هم اللي الحين تقريبا، يعني احنا كده الحين شيء وصلنا في الصين، خلاص وصلنا من فترة طويلة. فأنا تحمست بصراحة لما قالوا أنا مسافر لمدينة سنتشن، بحثت عنها وصارت مدينة المستقبل في الصين. فإحنا لما يجي في بالنا الصين نفكر بالتكنولوجيا، الإلكترونيات، الأجهزة، أشياء يعني ما تخطر على البال، فكيف إنها مدينة مستقبل؟ فأنا جدا متحمس أني أشوف هذه المدينة بأمانة.
2: جميل. أعتقد أيضا أنت من الأشخاص المصورين وعندك اهتمام أيضا في هذا الجانب، فيمكن الصين ومدينة المستقبل بتلاقي فيها اهتمامك. بس الجولندا خبرني استعداداتك على المستويين الشخصي والثقافي أيضا.
1: هو طبعا الشباب يقولوا لما أجلس كذا معاهم يقولوا أنت رايح تتبضع من الصين، تشترى أدوات للتصوير وكذا وغيره. كان مجهز شيء، قلت لهم لا بس قاس يعني أشوف الإلكترونيات. ما شاء الله عليك. طبعا بالنسبة لنا شخصيا استعدادي اللي هو يعني جاهز، مستكشف المدينة، عاداتها، تقاليدها، أسلوب الحياة معاهم، عشان ما ننصدم بالثقافة هناك. وأيضا رايحين نتعلم من ثقافتهم ونبادلهم ثقافتنا، ما بس رايحين ناخذ من معهم، رايحين نمثل الوطن ونعرض عليهم هذه عمان وهذه شبابها. هم اليوم صاروا ينافسوا شباب العالم وأماكنهم كبيرة في العالم. وبالنسبة للجانب الثقافي طبعا مثل ما نشوف في الصين أكثر توجههم في الإلكترونية، فأنا أخذ كذا أفكار راجعة كيف الإلكترونيات معاهم، إيش بشوف، إيش كذا. هذا غالبا يعني الصين. وطبعا إحنا الحين صايرات معانا في الشوارع نشوف سيارات الكهربائية، هذا ما أخذ من بالي كثير. أريد أروح هنا معاهم، أتمنى أني أزور أحد المصانع، تكون يعني الرحلة ضمن أحد المصانع، كيفية آلية تصنيع هذه السيارات. كيف الحين إحنا صرنا نشوف أن سيارة كهربائية، لو سبق أنقلت بأنه الكهرباء بتمشي في الشارع ما بيصدقونا، يعني اللي هم مثل ما خلنا نقول جدودنا الحين حاليا.
2: صحيح. فأنت متحمس للكاميرات؟
1: الحمد.
2: أيوة شكرا لك.
0: أتوقع سمعت أنه يبغي يسوي تجارة من رحلة للصين. أيوة. بعد يستغل شيئين في شيء واحد، يعني
2: يبغي سيارات كهربائية ولا وش
0: أتوقع، ولا شو تبتي بالضبط؟
1: بنخليه
2: أنت الحين فضحت أسرار التجارة على الهواء.
1: تجارة
2: حلو. هذا هو أعتقد أحد الرسائل اليوم اللي يعني من أسباب وجود هذه المكرمة السلطانية السامية، هي نقل الثقافة سواء من عمان إلى الصين ومن الصين أيضا إلى عمان. فأنت محضر أفكارك.
1: أكيد أكيد.
2: وهذا هو الهدف يعني.
0: بالضبط. يعني اليوم أنت ساير تمثل سلطنة عمان.
1: نعم.
0: واليوم أنتوا يعني نخبة من الطلبة المجيدين في التحصيل الدراسي وكذلك في الأنشطة الطلابية، لذلك اليوم أنتوا عندكم أكيد مهارات مختلفة في مختلف المجالات. يعني الرحلة إلى الصين اليوم تعتبرونها يعني فرصة أنكم تستكشفون أشياء كثيرة في مجالاتكم. واليوم أنت مصور، يعني أكيد راح تستفيد من هذه التجربة في يعني معدات التصوير وغيرها أكيد. يعني إنزين كيف الجو هناك؟ يعني انتم اكيد مخلي لكم جدول كامل للرحلة، يعني اليوم الاول اتوقع عندكم جدول، ثاني يوم، ثالث يوم، عندك تفاصيل الرحلة كيف راح
1: تكون؟ هو انا الجدول ما شفته يعني، لكن هو موجود مرسول احنا معنا لكني ما شفته. الجو هناك معتدل متقلب، مرة امطار مرة شمس، لكن غالبا الحين انا شايف كذا اشيك بين اليوم الثاني امطار، فكل عسى دوم الامطار لان احنا هاربين من حر الصيف احنا معنا، عسى ما نلاقي حر هناك.
2: انت قلت انها سانشن هي مدينة المستقبل، فايش اكثر شيء متحمس له او ايش تصوراتك لمدينة المستقبل جولندا؟
1: طبعا من خلال اني اشوف معانا في منصة اليوتيوب مدينة المستقبل في الصين، يعني شاهدت انه موجودة مدينة كاملة في مبنى من 8 طوابق، ففوق هذا المبنى موجود سوق كامل، مدينة بحتة كاملة مكتملة الخدمات.
2: نعم.
1: وأيضا يعني أريد أشوف اللي احنا نسمع أنه صارن سيارات ذاتية، ممكن أن نشوفهن طبعا في الخليج هنا ما شفناهن، لكن أتمنى أني أشوفهن في هذه المدينة. وأيضا يعني طريقة تعاملهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي حاليا، لأنه صار الذكاء الاصطناعي معانا في كل شيء تقريبا الحين، حتى صار الواحد أنه جدول يومه الذكاء الصناعي مجدول له يومه كامل جاهز
2: حتى يحل مشاكله يعني.
1: أكيد
0: فعلا.
1: يروح يفضله.
0: أيوة. فعلا صحيح. وهي مدينة أنا جالس أقرأ عنها أن المدينة هذه يعني هي صارت العاصمة الاقتصادية وكذلك عاصمة الابتكار في جمهورية الصين، فيها يعني تجمع لأكبر الشركات مثل هواوي، مثل بي واي دي للسيارات الكهربائية، كذلك شركة دي جي آي اللي تخصكم أتوقع للمصورين، فهذه فرصة
1: من الأهل من العائلة هذه الشركة،
0: فهي فرصة جميلة
2: لهذه المنطقة.
1: يعني حماس كبير أنه لما ذكرت دي جي آي طبعا اللي هو المقر الرئيسي مصنعهم موجود في هذه المدينة، ويعني إن شاء الله تكون الفرصة ونزورهم، و يعني حاطين في الخطة ممكن أن نجيب درون من هناك.
0: لا يعني درونز اللي طيحتهم أنت ساير للمصنع مرة ثانية
2: عادات لك
1: بالجهم كيف يطيحن كيف يمكن عب مصنعي معكم.
2: زين الحين نأتي للسؤال الأهم، إيش الرسالة اللي بتحملها معاك إلى الصين كعماني اليوم؟
1: طبعا اللي هو أول شيء هذه الرحلة مسؤولية كبيرة، بأنك أنت اليوم اخترت ضمن نخبة من الطلبة وبتشارك في وفد تمثل أنت فيه وطنك، تمثل عمان فيه، فاللي هو كيف
2: تقول هم المسلمين كبر
1: هناك بنكبر خبرهم والله. يعني في فكرة معي أنه لو زرنا كذا مكان وتحت الرفصة بعلمهم عن فنوننا الشعبية،
0: بتسوي لهم عازي هناك،
1: بسوي لهم عازي
0: ممتاز،
1: بقول لهم أنه ترى احنا معنا اللي هو فنون شعبية وتقاليد وكذا. وأيضا بعض المناظر اللي أنا التقطتها في عمان أراويهم هناك، أشاهدهم أقولهم ترى هذه عمان، هذه يعني البعض لما نقول عمان يفتكر بأنه صحراء، ماخذين فكرة عن اللي هو الخليج معانا صحراء وكذا وجبال،
2: ننتقل بالجمل مكان
1: بالضبط آخر. هذه يعني الفكرة في بالهم، لكن احنا يعني معنا تطور عمراني صح، موجود الآثار لكن مطورين فيها.
2: نعم.
1: ونرسل لهم هذه الفكرة، وبعد نقول لهم أن ترى احنا جايينكم، ما توصلت بس احنا نستعد وإن شاء الله بنتخطاكم.
2: يا سلام عليك، وش البطاطس معنا لا تنسى.
0: أكيد
2: عاد ما تعرف ما كش بتاكل هناك،
1: بنسوي الفلم هناك كذا.
2: جميل. أيضا اليوم إيش النصيحة اللي قدمها الجولندا للطلبة اللي يحلمون أنهم يكونوا جزء من المكرمة السلطانية السامية في المستقبل؟
1: طبعا بوجه نصيحة عامة للطلبة وللشباب العمانيين بأنه إحنا صرنا في زمن لا تنتظر الفرصة اصنعها، وكون مستعد دائما، ترى الفرصة زائد استعداد تساوي لك نجاح تام.
0: جيد.
1: والأحلام اللي تفكرها صغيرة باكرة بتكون كبيرة، وابدأ السلالم خطوة خطوة، زرع اليوم، تعلم، اتطور كذا، وباكر بيكون حصاد أفكارك اللي تكلمت فيهم قبل بيصير اليوم. وبعد حاجة أنه الأغلب يستمع للمحبطين، اعتبر كلام المحبطين مثل الغذاء لك، بأنك أنت وصلت هذا المكان، البعض معه غيرة وكذا، لكن أنت أؤمن بالفكرة اللي معك واشتغل عليها، وبإذن الله ربك بيوفقك وبيفتح لك آفاق كبيرة وكبيرة بعد. وأيضا كن جزء وشريك تنمية هذا الوطن وبنائه. في النهاية لما نكبر 4 سنوات كبيرة بنكون إحنا إن شاء الله شباب وعمادة هذا الوطن أكيد
2: بإذن الله تعالى. إحنا نفتخر فيك الجولندا، وأيضا رحلة موفقة إلى الصين أنت والطلبة اللي راح يشاركوك هذه الرحلة. وبتأكيد أنت قلتها يعني شوف مسارك وأؤمن بنفسك وقيم قيمها بناء على تجربتك أنت بالنفس. بيعطيك ألف عافية، حديثك ملهم لك لنا وللطلبة أيضا الآخرين.
0: طيب. شاكرين لك الجولندا، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه الرحلة، وإن شاء الله تكون رحلة مليئة بالفائدة وكذلك يعني المتعة إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة. وأيضا أقدم شكري الخاص لجامعتي، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بأنها مهتمة بمن كل شباب بعمان، كل قادة عمان في المستقبل بإذن الله تعالى. وأيضا يعني مهتمة بطرح الفرص الكبيرة في تطويرهم في مجال الابتكار والاقتصاد وأيضا التعليم، وإن شاء الله متواصلين على هذا النهج بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شاكرين لك الجولندا، ومستمعين إن شاء الله نحن مكملين معاكم أكيد إن شاء الله، وراح نكون مستمرين في الحديث عن أحد البرامج العمانية المبتكرة في مجال التقنية والتعليم، ومشروع يسعى إلى ربط المدرسة بالمعلم وكذلك الطالب. مكملين إن شاء الله معاكم، ولكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
2: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24-77-6262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24-77-62-62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.

0: اليوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
0: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
7: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
8: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
9: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
5: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: 054-5551-0027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
0: 935-1027.
2: هلا أف أم، مزاجك بالعرب.

0: اقول لك عادي.
1: استاذ من بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الاحباء، مره اخرى رجعنا لكم للحديث عن احد البرامج التقنيه التعليميه الرائده في السلطنة، واللي هو مشروع يسعى إلى تطوير تجربة إدارة المدارس وربط المدرسة والمعلم وولي الأمر وكذلك الطالب في منصة ذكية واحدة، مستفيدا أكيد من أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي. اليوم نرحب بفريق تطبيق أبجد، أهلا وسهلا بك أستاذ آدم.
0: حياك الله أستاذ البادي، نورت وشكرا على الدعوة الكريمة، ما قصرتوا، هذا دائما من طيب المبادرات عندكم، يعطيكم العافية. وأهلا بأستاذة أماني أيضا.
2: أهلا وسهلا فيكم. اليوم إحنا نتكلم عن تطبيق أعتقد أنه رح يكون جدا مهم ورح يحل مشاكل كثيرة. بداية نبغى نتعرف على كيف فكرتوا في أبجد وإيش القصة وراء هذا التطبيق.
0: والله الفكرة أو القصة اللي وراء التطبيق هي اللي خلتنا إلى اليوم يعني صامدين ونحاول ندور على أكثر الحلول. القصة بدأت من 2022. للأسف نسمع في بداية كل سنة اللي هي المشاكل اللي تحصل في الحافلات، سواء نسيان الطلبة في الحافلات. أعطيكم مثال، للأسف الله يرحمها شمع 2025 في أكتوبر انتست في الباص لسبب غير معروف، أو في أسباب كثيرة إنه ممكن أن الطفل ينتسى في الباص. ف 2022 كان عندي بنت اسمها جنة، الحين عمرها 8-9 سنوات. أمها كانت تقول لي لازم سجلها الآن في الروضة، فكنت أقول هذيك الفترة إنه خلينا نأجل الموضوع لحد ما نحصل حل مناسب أو مدرسة مناسبة أو حافلة ذكية ممكن تمنع هالموضوع، لأنه إذا تجيت فكرة فيها إنه كيف الطفل أو الطفلة ينتسى في الباص، هي ما وفاة عادية، هي ما مش يعني الله سلامه مش سكتة قلبية ولا شيء، لا، هذا الطفل ينتسى في الباص عنده يكون أقل من ثانيتين أنت لازم تعرفه. ليش؟ لأن الوفاة جاي من اختناق، ينتسى في الباص يصحى يبكي ما في نفس، للأسف الحرارة الجو الآن والباص مغلق، فهذا الشيء لازم حد يتحرك، لازم في عمان ندور حل لهم كلهم أبنائنا. فجاءت هذه الفكرة، أنا اتفقت، ما كانت ربحية بتاتا لأن كنت مسافر رحلة عمل، فاتفقت مع سائقة الباص يسموها أنتي أصيلة الله يعطيها العافية، فعملت لها تطبيق جدا بسيط اللي هو عشان بس أعرف بنتي في الحضانة أنها ركبت ولا نزلت، دخلت الباص ولا دخلت البيت. رجعت من هناك المدرسة قالوا لي الموضوع حلو خلينا نسوي على باقي الباصات، وكانت باصات خاصة. قربنا فيه ومن هنا بدأ التطبيق يكبر بكثير، وصلنا الآن أنه من أول ما يسجل الطالب في المدرسة لحد ما يخلص الدراسة كامل.
2: جميل جميل، قصة ملهمة للغاية وحل لمشكلة أنت ذكرت أنها هي مش مشكلة يعني اختيارية وبتنحل، وإنما هو موضوع جدا أمر يعني أمر جدا هام، وهي أمر ضروري أيضا في كل المدارس في كل الحافلات.
1: هي اليوم فكرة البرنامج جاءت يعني من مشكلة حقيقية، مثل ما ذكرت في البداية المشاكل اللي ممكن تصير في الباص، أن الممكن يعني يتم نسيان طالب، يمكن يعني من خلال هذه يعني المشكلة البسيطة اللي ممكن أن واحد ينسى، لكن ممكن تؤدي إلى فقدان حياة يعني طالب معين. أيوة. لذلك فكرة البرنامج، فكرة التطبيق اليوم جاءت من يعني مشكلة
0: حاصلة للأسف إنها سنويا يعني الوزارة والمدارس والباصات ما يقصروا، دائما يحاولوا يحصلوا على حلول، ونحن كنا مصرين إن نحصل على أقصى حل ممكن. وبحيث أنه ما نلزم الطالب بأي مسؤولية، مثلا قاعد تحب بعض الحلول أنه الطالب يلبس الكيو آر كود ولا حاجة وكذا. مع التجارب الشركات العالمية طبعا التطبيق جاي وصلنا لبعيد مع الذكاء الصناعي، شفنا أن الطالب حتى الكيو آر كود البطاقة لازم ما تلبسه، لأن طالب عمره 4-6 سنوات ممكن يكون إنسان ينسى البطاقة ولا حاجة. فالآن وصلنا في التطبيق الحمد لله بالذكاء الصناعي أنه في الفيس آي دي أو الكاميرات في الباص الذكية، أنه الأتمتة بشكل عام أول ما أشيله من البيت أو قبل ما أشيله من البيت، قبل ما الباص يتحرك الصباح لحد ما أرجع المساء. ففي أكثر من سيناريو معقد جدا تحصل، ونحن في الشركة يعني نهتم أن نركز على السيناريوهات المعقدة إنه أنا مثلاً إذا عندي ثلاث طلاب في مدارس مختلفة، كيف الأب يطمن عليه؟ كيف أتأكد إنه الولد أو الطفل وصل للمدرسة ودخل الحصة؟ لأنه في هذا الجاب اللي يمكن ينتسى فيه. فكله يكون بالذكاء الصناعي طبعاً، في تدخل بشري جداً محدود.
1: يعني هو اليوم البرنامج يعني أوكي عالج المشكلة أن مراقبة الطلاب داخل الحافلات، لكن اليوم البرنامج أكيد في مجموعة مختلفة أو منوعة أيضا ممكن من خلالها المدرسة وكذلك ولي الأمر وكذلك الطالب يستفيد من هذا البرنامج. إذن تخبرنا عن
0: والمعلم أيضا والمشرفين وكذا. فمثل ما ذكرت البرنامج بدأ من مشكلة الأمان الطلبة، بس طبعا تنوعنا ودخلنا وتشعبنا، لأنه جلسنا مع كثير مدارس، جلسنا مع كثير أصحاب مدارس ومدراء ومعلمين، شفنا في أكثر من مشكلة نحن ممكن نساعدها. أعطيك مثال بسيط، يعني الآباء أحيانا أو الآباء معظمنا نحن يعني معرفة، عندك إن شاء الله أولاد الله يحفظهم، مثلا أنا أولادي ولدي إلياس عمره 5 سنوات، الروضة وتمهيدي كل ما أرجع البيت المغرب وكذا أسأله وش درست يقول لي ABCD كل يوم، لأنه حافظ إنه ABCD زمان وكذا، بس هو فعليا إذا جيت تجلس مع الكتاب بيقولك إنه حفظ كذا كذا. فشفنا إنه اللي هو الوصل ما بين أولياء الأمور والطلبة بعيد شوية، لأنه تو في جروبات واتساب مع المعلمين وكذا. فالمشكلة الأولى اللي شفناها إنه هو المعلم يشتغل كثير غير عن عمله الحقيقي. وش وظيفة المعلم؟ إنه يركز على جودة التعليم، يركز على تحسين المنهج الدراسي المطبق، يركز إنه إذا في طالب مثلا يحتاج له تحسين في هذا يعمل له خطة وكذا، ما يشتغل 8 ساعات أو 9 ساعات ويرجع البيت على جروبات الواتساب. فالحين عملنا في التطبيق إنه في بضغطة زر تقدر تشوف ولدك وش درس اليوم، وش درس أمس، وش قبل أمس، أقدر أشوف نشاطه، أقدر أشوف تقييمه اليومي، درجاته وكذا. فقربنا ما بين العائلة بهكذا أمور.
2: جميل. أيضا اليوم هذه رؤية عمان 2040 ورؤية العالم، أكيد التقدم التكنولوجي ودامنا موجودة هذه الحلول، فلماذا لا نطبقها اليوم وخصوصا في القطاع التعليمي اليوم؟ أستاذ آدم، كيف تصفون رسالتكم أو الهدف أو رؤيتكم اللي تشتغلون عليها من خلال تطبيق
0: أبشر؟ نحن رؤيتنا إن شاء الله في سلطنة عمان اللي هو مثل ما ذكرتي المواكبة التطور في 2040 والتحول الرقمي، التحول للمرحلة التالية للمدارس بشكل عام، لأن التطبيق مش فقط اللي هو أمان في الباص أو الحافلة، هو ينقل مدارس لمدرسة ذكية كلياً، لأن في نظام متكامل يشغل المدرسة، أقدر أشغل الطلبة، الفصول، الحضور، غياب، الرسوم الدراسية، المواد، أداء الموظفين، كل حاجة ممكن تنعمل بالأكسل أو بالأوراق العادية نحن عملناها بالتطبيق. فحاليا ما تحتاج أوراق في المدرسة، عندك لابتوب كمبيوتر يعمل لك معظم الوظائف اليومية، كل وظيفة روتينية تنعمل نحن عملناها في التطبيق. فرسالتنا دائما الأولى دائما تكون اللي هو كيف نحافظ على أمان أطفالنا. الطفل مثل ما ذكرنا أنه عنده أقل من دقيقتين أنه أحد يعرفه، طالب ينتسى صعب أنك تحصله، فتطبيق ركزنا على هذا الشيء اللي هو دهس الله يسلمهم، دهس الطلبة بالباصات بشكل خاطئ أو بالسيارات الأخرى لما ينزلوهم أو نسيانهم. وأيضا المعلم نعطيه أكثر تطبيق سهل يسهل له عمل اليدوي، ونواكب خطة الوزارة، وزارة التعليم ما شاء الله عليهم عندهم دائما خطط لرقي بالمدارس وكذا، فهذه خطتنا بشكل عام، الرقي بالمدارس، الرقي بالأمان، الحفاظ على أطفالنا، تحسين مستواهم الدراسي، نركز على الموظفين يقوموا بأدائهم الأصيل، أي شيء روتيني عادي ممكن نحن نساعدهم فيه بشكل أتمتة طبعا.
1: زين، أنا ودي أعرف في البداية اليوم البرنامج يقدم خدمة للمدرسة المقام الأول، بعدها المعلم وكذلك ولي الأمر. خلنا نبدأ من المدرسة، كيف أنها تستفيد من البرنامج؟ شو الخدمات اللي يقدمها البرنامج للمدرسة؟
0: أيوة، نحن الحمد لله عندنا موقع اللي هو abjad.com. في الموقع المدارس على طول ممكن تسجل وتستلم تطبيق تجريبي منك على طول، ونسجلهم على طول أونلاين. قبل أمس سعيد لا يتذكر أنه عندنا مدرسة من العراق الحمد لله سجلت في مدارس من دول الخليج مجرد ما تسجل. فأول ما تسجل في النظام يعمل لك اللي هو السمارت سيتاب، تأسيس المدرسة، يأخذ أقل من 10 دقائق. ممكن ترفع كل بيانات الطلبة السابقين والحاليين بالأكسل شيت ولا أي حاجة بالذكاء الصناعي، وعلى طول البرنامج يوزع الأقسام والطلبة والفصول وكذا. فوش تستفيد؟ إنه هو كل وقتك كل وقت الموظفين وإدارة المدرسة المستهلك روتينيا ممكن تعمله بالذكاء الصناعي. الحين وصلنا بعيد بالذكاء الصناعي. الحين الذكاء الصناعي يعطيك تحليل، يعطيك خطط مستقبلية ما نستخدمه لأداء العمل الروتيني. فالحمد لله المدارس اللي عندنا في أبجد صارت تنتقل لمستوى آخر، صار أولياء الأمور يتابعونا في الإنستغرام وكذا يسألوا وين مدارس أبجد، وين مدارس اللي فيها أبجد. لجودة التعليم، للأمان، لكل حاجة الحمد لله.
1: هذا الجانب اللي يعني تستفيد من المدرسة. أيوة. إنزين المعلم كيف راح يستفيد من البرنامج؟
0: المعلم عنده تطبيق خاص يسهل له أموره بشكل بالذكاء أيضا صناعي، مثل ما ذكرنا أنه خلاص ينسى الواتساب، ما يحتاج أن المعلم يرجع البيت ويراسل الأمهات أو الجروبات الله يحفظهم الأمهات على الواتساب، لا خلاص التطبيق يعمل كل حاجة. يعطي أيضا خطة اللي هي تحسين الدروس للطلبة، لأن في التطبيق في اللي هو نسميه ركن الإبداع، الطالب ممكن يذاكر فيه بأسئلة تفاعلية يومية بالذكاء الصناعي، وفي درجات، ومع هذه الحلول في اللي هو تحليل أداء لكل طالب. فالمعلم يروح المدرسة ويعرف كل طالب كيف مستواه في الصف وفي البيت، لأن في المدرسة أيضا عندنا اللي هو السبورة الذكية، تطبيق للسبورة الذكية ممكن يلعبوا ألعاب تفاعلية في المدرسة. تحضير الدروس، تحضير الواجبات، سرعة إنجاز الاختبارات ودرجاتهم وكذا. فمعظم الأداء اللي يعمل بروتيني هذاك. حتى أيضا نوصل للحضور الغياب، الحضور الغياب هذيك الأكسل يعملوه، يكتبوا تذكر على ورقة من زمان، يكتبوا من حاضر أماني موجودة، تك أستاذ بادي موجود، تك الحين بالتطبيق بس على طول تعملهم وينحفظ لسنوات. فالمدرسة أيضا ممكن ترجع لسنوات أكاديمية قبل. أنا ممكن أشوف قبل 4 سنوات حتى الباص الفلاني ساعة كم أخذ الطفل الفلاني، المعلم كيف كان أداؤه، لسنوات ينحفظ.
2: جميل جدا. أعتقد يعني بعد أيضا مؤخرا لما حدثت أزمة كورونا، وبعدها لما في مدارس تغرق ومناطق تتسكر عليهم الكهرباء وغيرها، احتجنا إلى النظام الإلكتروني والأونلاين في التعليم، بس أولياء الأمور كانوا شوية يشتكون من بعض الأمور يعني.
0: أيوة.
2: فاليوم كيف ممكن تطبيق أبجد بيحل هذه المشكلات أيضا؟
0: فتطبيق أبجد هو طبعا كوفيد كانت فترة صعبة كثير للمدارس بشكل عام، لأصحاب المدارس، للمدراء، لأولياء الأمور، اللي هو الأونلاين ميتينج والدراسات. ففي أبجد في دروس، كل الدروس أنا ممكن كطفل أرجع لدرس الماضي، إذا كنت حتى غايب أرجع للدرس الماضي أشوفه. في فيديو كول مع المعلم، اتصال مرئي ممكن أدخل أشوفه وأتابع كل حاجة فيه. كنا حتى أمس مع سبحان الله مع وزارة التعليم اللي هي المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة بالوزارة، أشادوا بالتطبيق جدا، والآن ماشيين على خطة ومتطلباتهم إن شاء الله. وأشادوا أيضا أن التطبيق ممكن يستخدم في الفترات هذه الصعبة الأونلاين عشان التعليم ما يوقف، سواء لأجواء مناخية، أنواع مناخية مختلفة، ولا أي حاجة، ادخل وتعلم.
2: صحيح.
0: فالحين كفكرة تطبيق كامل، المدرسة كلها ممكن تدار من المنزل. من صاحب المدرسة يفتح التطبيق يشوف أداء الموظفين، يقدر يشوف كم عدد الطلبة اللي مسجلين، كمدير مدرسة أقدر أتابع يومي كامل، الطالب أقدر راجع دروسي، ولو كنت غائب لا سمح الله أدخل وأشوف، أتحدى مع زملائي في ألعاب كذا، تحديات حلوة، أسئلة تفاعلية للدروس متعلقة بالدروس، أتحدى معاهم أشوف درجاتي، أروح اليوم الثاني أقارن طلباتي مع باقي الطلبة.
2: جميل.
1: هي فكرة جميلة صراحة. يعني اليوم أنا عيبتني فكرة أن يعني الولي الأمر يقدر يشوف يعني أداء الطالب بشكل يومي من خلال هذه المنصة. بالضبط. يعني اليوم نحن ياسين نشوف جروبات الواتساب شيء ضروري.
0: أيوة.
1: إذا كان عندك اليوم ولدك في المدرسة لازم تكون داش جروب
0: الواتساب. أيوة.
1: يعني اليوم المعلم.
0: أيوة.
1: يعني فوق يعني
0: حجم الشغل،
1: اللي يكون من الصباح لفترة الظهيرة، وما نلومهم بعد أولياء الأمور، اليوم ولي الأمر وده يتابع ابنه بشكل مستمر. فحلوة الفكرة أن يعني ولي الأمر اليوم يتابع يعني أداء الطالب، ويعرف مثلا شو الواجبات، شو اللي أخذ اليوم، وكذلك المعلم من خلال انتهت هذه الحصة ويقدر.
0: ايوه يعني الحين الطالب ما يقدر يقول لك ما عندي واجب من تطبيق، اشوف
1: واضح.
0: ايوه اللي هو ما الفكره فقط انه اشوف مستوى، يقرب العلاقة ما بين الأب والطفل أو الأم والطفل. اليوم لعب مثلا قابوله مثلا حصة كاراتيه كحصة فاضية، أرجع البيت أنا كأب أسولف معه كيف كانت الكاراتيه وكذا، بدل ما نخلي اليوم يمشي على ولي الأمر يرجع يلعب مع أطفاله يروح اليوم الثاني. نهاية ولي الأمر معظمهم أنا حملنا استبيان مع حتى الآن في صلالة، اكتشفنا أنه معظم أو حجم كبير من نسبة الأولياء الأمور بالكاد يعرف ولده يصف صف الرابع ولا خامس، يقول لك ما أتذكر وكذا وكذا، يعني يتذكر الرسوم الدراسية، يتذكر إن شاء الله الفصل، لكن وش سوى في المدرسة، كيف تقييمه، هل ولدي مبتكر، هل في الصف في جماعات، هل داخل في جماعات أنشطة مختلفة وكذا. فالهدف اللي هو تقوية العلاقة ما بينهم.
2: نعم.
0: وطبعا مع هذا الشيء راح تكون في نتائج كثيرة إيجابية إن شاء الله.
2: جميل. اليوم إلى جانب كل هذه الخدمات أيضا تحدثنا عن الأمر الهام والنقطة الأهم اللي هو الحفاظ على سلامة أبنائكم اليوم أنهم وصلوا المدرسة بأمان. أبيك تشرح لي بشكل أكبر وأدق اليوم كيف تتبعون الحافلات وكيف توصل هذه الإشعارات لأولياء الأمور للمدرسين، كيف يعمل هذا التطبيق؟
0: طبعا عندنا نحن الباصات عندنا نوعين، في باصات اللي ما لازم تركب فيه أي هاردوير أو قطع كهربائية وحاجة ترقب أو تتبع، اللي هو عندنا الذكاء الصناعي في تطبيق لمشرفة الباص. التطبيق جدا ذكي، أول ما تبدأ الرحلة البرنامج بالنفس يخبرك أي منطقة أنت رايحة الحين أول شيء، ويعطيك الطلبة بالترتيب. فالطالب أول ما يركب ما لازم يكون لابس كيو آر كود ولا بطاقة ولا حاجة، بس بالفيس آي دي أول ما أرفع الكاميرا يعرف أنه هذه أماني، على طول أماني ركبت. فأول ما أماني ركبت خلاص البرنامج يتبع سلسلة أماني من ركبة الباص إلى دخلت المدرسة، دخلت الحصة، طلعت من الحصة، طلعت من المدرسة، ركبت الباص، وصلت البيت، دخلت البيت. ففي سلسلة تشعبية كثيرة كلها مرتبطة بالأمان. أيضا اللي هو نزول الطلبة من الباص، نحن عندنا الباصات أبجد، طبعا الباصات اللي يحتاج لها كاميرات نركبهم كاميرات المدارس الحكومية وكذا يحتاجون، احنا ممكن نركبه فبدل مشرفة الباص. ايضا شيء ثاني اللي هو الامان، انه الله يسلمهم الاطفال حتى السنة الماضية ولا قبلها في دهس طلاب اللي هو دهس عن طريق الباص بالنفس، احيانا الباص سايق الباص ما منتبه يكون او منشغل او مع ربشة الاطفال واصواتهم كذا، ينزل الطالب يكون من يروح من قدام الباص وبالغلط في دهس للاسف وعلى طول حالته، فلا نتعرف في أقسامهم صغيرة وكذا. فالحين عندنا في باصات أبجد لازم

0: مرشدين انه المخالفات هذه ما تصير، ما ننتظر مخالفة تصير عشان ننجح وتكون الابجد عرف هذه المشكلة، لا هي صحيح. حياة اطفال،
1: هي اخلاقيات،
0: اخلاقيات
1: نعم. واليوم يعني من رحم المعاناه جاءتم بهذا الحل، الحل لهذه المشكله. اكيد التقدم التقني، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير انكم في تطورون خدمات ابجد. كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع؟
0: اشتغلنا والله، انا اشتغلت كفكره، لكن كل وراء هذا الجهد الكبير الجبار فريق اللي هو مع التيم اللي هم معظمهم يعني شغوفين جدا بهذا الهدف اللي عندنا، فتشوفهم يشتغلوا من صبح لليل، شغل جدا جدا مرهق وعمل وتستنج، نعمل تستنج كثير وكذا. الله يعطيهم العافية كل الشباب، عندنا أقسام مختلفة هي والتستنج، نجرب نحن التطبيق في الباص في الأبجد دائما في الشركة، نتأكد أنا أعطيهم كأوامر أنه لازم تخربوا التطبيق، جربوا اعملوا تيستينج، حاولوا غلطوا التطبيق لحد ما نشوف اكثر سيناريو معقد وكذا. فالافكار دائما اللي عندنا من الشباب اللي عندنا، شغوفين الشباب الحمد لله، لان تعرفي شركه هي شركه صغيره ومتوسطه وناشئه، ودائما في الشركات الناشئه تكون في تحديات كثيره، فهذه الحلول وهذه الجهود دائما تجي من الشباب الله يعطيهم العافيه كلهم، ما اقدر اذكرهم بالاسم كلهم لكن الله يعطيهم العافيه ومشكورين. اليوم جاي معنا سعيد الله يعطيه العافيه، شكرا.
1: شكرا لك سعيد، وانت والفريق ايضا يعني الشباب العماني اليوم قادر حتى في اكثر المجالات تعقيدا تكنولوجيا بانهم يكونوا رواد.
0: الشباب العماني نحن عندنا الحمد لله كلهم عمانيين، في ناس يقولوا يعني تعرفوا انهم شويه فيهم كسل وكذا، انا اقول العكس، انت اعطيهم بس الفرصه، اعطيهم مساحه الابداع، يكون مديرهم لكن ما تكون اللي هو يسموه مايكرو مانجمنت، خليه يبدع، انتظر منه الحلول وتتفاجئ بالحلول الابداعيه. هي بالضبط.
2: لا فعلا هو الشباب العماني دائما طموح ويسعى دائما للافضل، والمثال اليوم اللي موجود عندنا في هذا التطبيق اليوم وصل لي يعني يقدم خدمات صراحة جميلة ومفيدة، ويعني إن شاء الله نشوفها مطبقة في الكثير من
0: إن شاء الله
2: أغلب المدارس، كل المدارس
0: إن شاء الله. مثل ما ذكرت أستاذة أماني، نحن نشوف أبجد هو مش شيء تكاملي، مش تطبيق يسهل عملية الشخص، ما مثل طلبات يسهل إنه الأكل يجيني سريع، ما مثل تاكسي إنه التاكسي حصله سريع، لا هذا شيء. إذا أنا عندي مدرسة اليوم أبجد رح أو أي شيء مثل أبجد رح أركز إنه يكون موجود، لأن حياة الأطفال عندنا تحسين مستواهم، إني أكون قريب منهم، إني أخلي الأب والأم كأنهم داخل الصف بالنفس، هذا رقم واحد عندي.
1: أكيد.
0: فنحن نطمح إن شاء الله إلى دعم مجتمعي كامل من ناحية أي حد في التسويق، أي حد كذا يحاب يتواصل معنا نحن موجودين
1: بإذن الله تعالى. سلامة الأرواح أكيد أولا.
3: وضيف على أخي آدم في الرسائل التلقائية، الأسئلة التلقائية اللي تكون فيها المناهج يقدر يختبروا فيها في الصيف وكذا يعني.
0: أيوة.
3: يستغلوا وقتهم وكذا يعني في المذاكرة وكذا من التطبيق يعني.
1: جميل. حتى ذكر أستاذ آدم إنه الألعاب اللي موجودة بدلاقة الطالب أو على الآيباد ومثلا يضيع وقته التطبيق يوجد له.
0: عندنا مثال حلو، عندنا في تطبيق أبجد في شيء اسمه أستاذ أبجد اللي هو أستاذ بالذكاء الصناعي، قريب من شات جي بي تي بس أذكى شوية في المنهج. فأنا دقين أحيانا بنتي صف الرابع تقولي بابا هل الرياضيات ساعدني فيها، أنا ما أعرف اللي ما أتذكره اللي هو من القذور وكذا كسور وكذا. فالآن الطفل أو الطالب ولو كان ثالث ثانوي يدخل، مجرد ما يدخل يسألوا عن درس معين التطبيق يشرح له، يعطي أنشطة، يعطي اختبارات، يحسن مستوى يعني، يخبره بعدين تحليل وكيف يقدر يعمل له خطة لست أسابيع.
2: وحلو أنه يكون بعد في مثل ما ذكرت أن الطالب ممكن أنه يدخل على البرنامج ويستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي. أيوة. فحلو أن الطالب تكون عنده فكرة كيف يستغل فكرة الذكاء الاصطناعي. عموما نحن مكملين معاكم إن شاء الله، لكن نطلع فاصل وراجعين بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يعطيكم العافية.
4: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا

0: اليوم تطبق الشروط والأحكام. أوري
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. الشرقية على 102.7
3: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تطلبها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي إعلانك يوصل من كل؟ اتصل في

0: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: هلا كافي على هلا اف ام.

0: إذا نكمل معكم مستمعينا وحديث عن تطبيق أبجد. هذا التطبيق اللي اليوم يعمل بطريقة ذكية جدا ويربط المدرسة بالمعلم بولي الأمر وأيضا الطالب. منصة ذكية جدا ونحتاجها, نحتاجها بكل مدرسة اليوم تعمل على سلامة أو طلابها, على مع كل ولي أمر أيضا هو بحاجة لنتابع عياله ويشوف وين وصلوا في التعليم وغيره, وأيضا كل معلم دعونا نقول اللي تعب من رسائل الواتساب وإزعاج جروبات الواتساب. نروح للأستاذ السعيد الهلالي وهو أيضا من قسم التسويق في أبجد.
1: أهلا وسهلا.
0: إذا نتكلم عن خططكم لأتوسع مستقبلا سواء في مدارس السلطنة وحتى خارج سلطنة عمان.
1: إن شاء الله بنكون على المدارس الحكومية والخاصة ونتوسع أكثر يعني.
0: جميل. في خطط معينة كقسم تسويق تشتغلون على هذا الجانب؟
2: في خطط اللي هم ما شاء الله ما قصروا, عملوا ويب سايت الحين جاهز انه اي مدرسة من اي مكان ممكن تدخل وتسجل وتحصل على التطبيق.
0: جميل.
2: ما لازم انه فريقنا يروح للمدرسة. الحمد لله عندنا مدارس من صحار, من نزوة, من صور,
0: العراق,
2: من العراق لقانا طلب. ايوه الحمد لله الشباب يفرحوا دائما من لما يجينا مكان من خارج حدود السلطنة
1: ان شاء الله, حتى من
2: دول العالم ان شاء الله. أيوة. لانه انجليزي وعربي وكذا يشمل كل حاجه. طبعا في الشركه او في المنصه ابجد كامل مركزين انه في يوزر جايد يسموه, انه المدرسه وين ما كنتي انت حتى ما لازم تتواصلي مع ابجد عشان نعمل لك اي حاجه, اللي هو تاسيس المدرسه بالذكاء الصناعي. في حاجه حتى في الويب سايت ممكن تتكلم مع ابجد يساعدك مثلا كيف اضيف طالب جديد, يجاوب عليك, يشرح لك, فتسهيل جدا مفصل.
0: جميل.
2: التوسع ان شاء الله الان نشتغل على المدارس الخاصه وايضا على خطط وزاره التعليم على شروطهم وكذا, وإن شاء الله دعواتكم إنه في المستقبل يكون أبجد في كل المدارس
0: بإذن الله تعالى.
3: لا أكيد إن شاء الله نحن نتمنى يكون تطبيق أبجد اليوم يعني لكل المدارس في السلطنة وكذلك على مستوى العالم, يعني مستوى العالم دام يعني هو في اللغة الإنجليزية, فهذا إضافة ممتازة للتطبيق. زين خلونا نتكلم عن اليوم عدد المدارس اللي تستخدم أبجد.
2: الحين عندنا تقريبا نحن من اول ما بدينا مشروع في 2022 كان مشروع بسيط اللي هو كان فقط عن الباص وكذا, فالحين ركزنا على فقط 57 او 58 مدرسه. في مدرسه جديده الله يعطيهم العافيه, مدرسه الفقر الباسم, دخلوا من صحارة اتوقع, صح سيد؟
1: نعم.
2: ايوه. ف 58 مدرسه, لكن العدد ناويين انه يكبر ان شاء الله بكثير. عندنا في الشركة مهتمين جدا أنه يكون لكل مدرسة في أكاونت مانجر نسميه, أو شخص مختص لهذه المدرسة كامل أو مدرستين وثلاثة. فالتوسع نطمح له بالعكس لعمان, لخارج عمان. في عندنا حتى مستثمرين جو يريدوا يطبقوا التطبيق في الأماكن اللي فيها population عالي اللي هو عدد سكان كبير في الهند وباكستان وكذا, لكن خلينا نركز على عمان. نثبت وجودنا إن شاء الله مع وزارة التعليم والمؤسسات الخاصة ونخدم بلدنا قبل وبعدين نشوف خير عاد برا إن شاء الله.
3: لكن شفت قلتوا في يعني مدرسة من العراق أيضا تعاقدت معاكم. أيوة. أو يعني فعلت هذا البرنامج في
2: جانا طلب هو قبل أمس فقط. أيوة يستخدموا الآن تطبيق كديمو وعندهم بعدين يسجلوا الطلبة وكذا اللي هو للسنة الدراسية الجديدة, وإن شاء الله يكون معنا.
0: جميل.
2: أول ما يبدأ في العراق نحن شفنا الحمد لله أبجد هو انتشاره سريع. ليش انتشاره سريع؟ لأن المدرسة أول ما يكون عندها أبجد تكون مميزة عن جيرانها المدارس الثانية, لأن تختلف مدرسة رقمية, مدرسة فيها أمان, مدرسة فيها أوتوميشن, ذكاء صناعي وكذا, فجيرانها دائما يركضوا أو يتحدوا أن يكون عندهم شيء شبيه يا أبجد أو شيء ثاني.
0: جميل.
2: فمدام دخل العراق ما يهمك, إن شاء الله بغداد كلها
0: بإذن الله. أرجع للسيد أيضا وأسألك اليوم إيش رسالتك, إيش تقول لي مديري المدارس الإدارات بشكل عام بأنها يعني تستخدم تطبيق أبجد وتعتمد أيضا؟
1: هي على رؤية 2040 يعني هي التطور, ويعني تواكب التطور يعني مع المدارس المتطورة يعني من ناحية الرسائل التلقائية مثلا تذكرك على دراسة الدروس وكذا يعني
2: الواجبات.
1: أيوة.
0: أيضا أعتقد في تجارب للمدارس اللي استخدمت التطبيق already، فإيش كان الفيدباك حقهم؟
2: والله فيدباك الحمد لله عجيب ونستانس به، ونحن جاهزين أيضا لكل المدارس اللي عندنا الآن نسميها في المكتب أور بيبي سكول. فمثلا أعطيكم مثال بدون ذكر اسم مدرسة، يمكن قبل الأسبوع الماضي في مدرسة زرناها وقالوا لنا نحن حابين تطبيق كامل لأنه شامل كل حاجة، لكن في شيء ناقص عندكم، إذا عملتوه نحن معاكم. فنحن عادة في الشركة أي إضافة جميلة تخدم المدارس الثانية على طول نطبقه، فطلبوا إضافة اللي هي التقرير الطبي، لأن بعض المدارس فيها مشرف صحي أو ممرض أو دكتور، فولي الأمر طلبوا أن التقرير الطبي يوصل لولي الأمر، مثلا طالب تعبان أو محموم اليوم أو حاجة يعمل تقرير طبي يتسجل في إدارة المدرسة البرنامج وأيضا يوصل لولي الأمر، فهذا التقرير ممكن بعدين يروح المستشفى يتابع معه أي حاجة. فتركيزنا الآن أن نركز على المدارس الموجودة الآن، نعمل كاستمايزيشن أو تخصيص حسب ما يبغوا، وبعدين يكون برنامج كامل إن شاء الله.
3: جميل. ممتاز.
2: أي مدرسة ممكن أن نعملها أي تخصيص يعني.
3: حلو جميل. ومن هذا المنطلق يعني نروح لسؤال اللي هو يعني أبرز المزايا والخدمات اللي ممكن يعني تكون في البرنامج مستقبلا، أو اللي تطمحون أنها تكون موجودة في المستقبل في البرنامج.
2: هو حاليا تقريبا شامل كل حاجة. نطمح أنه يكون في إن شاء الله أي حاجة ينربط مع وزارة التعليم. وزارة التعليم عندها أشياء كثيرة تتابع مع المدارس، مثلا الآن نشتغل على لجنة تقييم المدارس، فلجنة تقييم الوزارة تعمله لكل مدرسة ويأخذ جهد كثير من المدرسة تحضير هذه التقارير، وأيضا فالآن شغلها يمكن أسبوعين أو أقل راح يجهز هذا بضغطة زر، أنت ممكن تطلع تقرير شامل عن المدرسة، تقرير عن صفوف، عن أداء الطلبة، عن معلمين، عن المدرسة بشكل عام، عن كفاءة النظافة والصحة في المدرسة والحافلات، فأي حاجة الوزارة تربط تحتاجه نحن نربطه مع أبجد عشان ما نستهلك وقت الموظفين.
0: جميل.
2: كثير.
0: إيش التحديات اللي تواجهكم يعني مع تطبيق أبجد؟ بالتأكيد كل هذه الإنجازات ما تجي بالساهل.
2: والله التحديات، هو التحدي الأول اللي نشوفه أن بعض القطاعات اللي نشتغل معاهم ما زالت تشوف أنه شيء مثل أبجد، أو حتى بعض المدارس نحن نسمح لندخل المدارس الكبيرة في عمان، المدارس العالمية، فما زالت تشوف أن أبجد هو شيء تكميلي. يقول لك أنا عندي مدرسة مثلا فيها 2000 طالب، والحمد لله كل سنة عندي 2000 طالب أحقق أرباح وكل حاجة، أشتغل على الإكسل شيت، أشتغل على كذا، ما عندي برنامج الباصات وكذا، ما يشوف أنه في لا أنت لازم تتطور، ولو أنك أنت حققت عدد الطلبة في المدرسة كامل ما يشوف أن أبجد إضافة حقيقية للمدرسة. طبعا هذا بالنسبة للمدارس الكبيرة في عمان اللي نحاول نوصلها، وأيضا القطاعات الأخرى نتمنى أن المجتمع يعني يتحد معنا، نحن قاسين نشتغل على شركة غير ربحية الآن، ما نطمح لأول سنتين ثلاثة أن نحصل ولا ريال من هذا من المدارس، نطمح أن الأمان والتطور بالمدارس في السلطنة، الرقمنة والذكاء الصناعي نثبت وجودنا إن شاء الله وبعدين كذا. فالتحديات الثانية اللي هو التسويق مثلا، الآن إذا تحتاجي مثلا مسوق أو حاجة يأخذ عليك نفس المبالغ للشركات الكبيرة، ما نحتاج أنه بعضهم يشوفوا أنه أوكي هذه خدمة إنسانية، خدمة مجتمعية، أنت قاسي نخدم أطفالنا الآن، فما تأخذ نفس المبالغ اللي تأخذ
0: للشركة، لاعتبارنا شركة ناشئة على
2: شركة ناشئة جدا. فإن شاء الله بعدين إن شاء الله راح تكون شركة ربحية نطمح لها عالمية إن شاء الله. فالآن نتمنى أن الاتحاد من باقي القطاعات نتحد معاهم ونخدم البلد، نخدم أولادنا، نخدم البلد، نخدم سلطنة عمان، نواكب التطور. نحن في الشركة أو كشباب ما نرضى أن نشوف الدول الثانية تروح لمستويات مختلفة بعيد، ونحن ننتظر أن نشوف هذه الأدوات اللي عندهم متقدمة، ننتظر أنها تشتغل ولا لا، ممكن نكون نحن قبلهم، ممكن
0: صحيح.
2: ما لازم أن ننتظرهم يعني بأشياء كثيرة. فهذا التطور في أي قطاع كان، ما مش في القطاع الأكاديمي، في أي قطاع في السلطنة نتمنى أن نكون واكب تطور، لأن هذا بالذكاء الصناعي الآن يعني يوميا في تغييرات كثيرة، فتساعدنا بالسلطنة بشكل في الاقتصاد، في الزراعة، في الصحة، في التعليم، في سلامة الأبناء، في الإعلام، في تطور كثير ممكن نواكب عليه.
0: التعليم هي اللبنة الأساسية،
2: التعليم هو اللبنة الأساسية،
1: ونحاول نسهل يعني التعليم بشكل عام يعني.
2: أيوة، تحسين وتطوير التعليم.
0: يعطيكم ألف عافية على هذا الجهود الطيبة،
2: أنتم
0: اليوم سباقين وأيضا رواد بأنكم تنقلون خلونا نقول التعليم من مستوى أيضا إلى مستوى آخر.
2: يعطيك العافية أستاذ أمان، يعطيك العافية البعدي أنه أنتم اتصلتوا فينا ودعوتونا لهذا، هذه مبادرة جدا طيبة تشرف. نشكركم عليها إن شاء الله.
3: نحن سعيدين أكيد بتواجدكم معنا اليوم، وهذه رسالة للمدارس ولمدراء المدارس، ويعني اليوم فرصة ل يعني تطوير التجربة التعليمية في المدارس من خلال مثل هذه البرامج اللي أكيد لها دور كبير في صناعة التجربة التعليمية بصورة أفضل. أنا ودي أختم بسؤال أخير أماني. اليوم تطبيق أبجد ما شاء الله واصل يعني لأكثر من مدرسة وعنده مميزات كثيرة، وين تشوفون تطبيق أبجد بعد 5 سنوات بإذن الله تعالى؟ خلنا نقول يعني
2: نطمح أنه يطبق على مدارسنا في عمان كلها. نطمح أنه ما نشترط أنه يكون عندنا باسم أبجد. نحن عندنا المدارس، بعض المدارس الخاصة تشترط أنه ما يكون اسم أبجد، يكون تطبيق باسمهم، هذا نحن متنازلين عنه. في المدرسة الفلانية خلاص التطبيق ينزل باسم المدرسة الفلانية، فما نشوف اسم أبجد أنه لازم يروح فوق. نطمح أنه التقنيات اللي عندنا تطبق على المدارس الحكومية الخاصة. نطمح أنه إذا طفل لا سمح الله صارت حادثة ما نروح النادي المسؤول أو نعاتبه أو نعاقبه. نطمح أنه هذا الشيء ما يصير أصلا، ما نعطي مجال لهذا الخطأ الكبير. نطمح تطور التعليم أنه نكون سباقين في دول الخليج لمستوى التعليم في الأمان. نطمح أنه ما نخاف نتطور. نطمح أنه نواكب التحديات، ناخذ التحديات ما ننتظر، لأن الآن التعاون ما بين الحكومة والشركات اللي هو الخصخصة هذه مبادرة جدا طيبة، لأن أحيانا تكون عندك مشكلة حقيقية صايرة، الوزارة والحكومة ما شاء الله عليهم مجتهدين في هذا الجانب، بس أحيانا تكون في شركة أوريدي جاهزة فيها حل مع فريق قوي ومجتهد، ادمج بينهم وشوف النتائج إن شاء الله وين توصل. هذا دائما شفناه في البلدان الغربية وبلدان الثانية الكبيرة، مستوى الوزارات صارت فيها خصخصة وكذا. فما أخفيكم علما أن الوزارة عندنا ما مقصرة إن شاء الله، بس هو يأخذ إن شاء الله مسألة وقت وإن شاء الله يتطبق، ودعواتكم الكريمة إن شاء الله.
0: أنا أريد أطمح معهم وأقول أنه هذا مثل هذه التطبيقات أو هذا التطبيق يجب أن يكون إجباري اليوم في كل مدرسة،
2: دعواتك الكريمة،
0: لأنه بحاجة إليها على كل المستويات، سواء تابعت التعليم أم حتى الأمن والأمان للطلاب
2: إن شاء الله.
3: فعلا صحيح. شاكرين لكم أستاذ آدم وسعيد من برنامج أبجد، شكرا على هذا اللقاء المثري الممتع اللي تعرفنا عليه على هذا البرنامج بشكل أكبر، واللي إن شاء الله نتمنى أنه يكون يعني واصل المسير نحو يعني تدشين في مدارس مختلفة على مستوى السلطنة وعلى مستوى الخليج وكذلك على مستوى يعني العالم
2: إن شاء الله.
3: كل توفيق لكم وشاكرين لكم.
2: ونتشكر الفريق إذا تسمح، الفريق الإبداعي معنا سعيد الهلالي، عبد الرحمن الراشدي، ممقصرين إسماعيل الشرجي، أميرة الفارسي، مضاوي الحقري، رضا رفيق، زينب الغماري، سارة الحارثي، رقية وسن وأنفال، شغالين صبح وليل، شغالين في الويكند، يعطيهم العافية. أفكار إبداعية، جهود، تحديات، يستمتع بالتحديات عندنا.
3: أكيد.
2: شكرا لهم. أكيد. أولا وشكرا للوزارة، شكرا للمدارس، شكرا لكم أنتم كبادرة طيبة، يعطيكم العافية.
3: أكيد.
1: شكرا، بارك الله فيكم،
3: يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء
2: إن شاء الله.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
0: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
5: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
6: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف

0: إيش له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: أكبر عدد من الناس كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفضل تروج لك.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: 2018 مش هنسى والله. ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة، قال بس هتعالج من الإدمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب. فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح، ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

0: الفيديو اللي منزلت لنا اختي فلالة شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حيبهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي يسال ابتب ذا حي بك قال حي زرتون طفق انكاتون برهان كلت فرحان بك يا حي يسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هاي تاني
4: وهناك اليوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي تاني
6: خريف الفار شي تاني
7: هلا بالخريف طيلة

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا أيضا في مختلف المنصات. نرحب فيكم وكالعادة نقول هلا بالخريف، هلا بالرذاذ، هلا بالأجواء الحلوة، هلا بالتفاصيل المميزة، هلا بروائح اللبان والبخور، هلا بزوار محافظة ظفار من مختلف الولايات وأيضا الدول، سواء من دول الخليجية، الوطن العربي، ومن أين ما أتوا الزوار لهذه المحافظة الرائعة بلاد الجمال، محافظة ظفار، للاستمتاع بموسم وفصل الخريف بفعاليات المميزة. وهذا العام احنا نحتفي بالفعاليات ونقول خريف ظفار شيء ثاني بتفاصيله، بفعالياته، بالإنسان الحاضر في كل رقعة وبقعة في هذه المحافظة العزيزة. احنا اليوم موجودين في وجهة من أبرز الوجهات اللي أعتقد ما في أحد يزور محافظة ظفار إلا لازم تسجيل حضور لسهلتين ويستمتع أكيد بالأجواء المميزة هنا، بين أجواء لطيفة اليوم، أجواء باردة، ويمكن الصباح اليوم شوي الأجواء مشمسة، ولكن الآن الأجواء جدا رائعة. وبين أحضان الطبيعة نبدأ معاكم حلقة جديدة من مشوار برنامج هلا بالخريف. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة، أعتقد رح تكون كثير مميزة لأن ضيفنا مميز جدا، أعتقد ممكن رح يصدمكم مثل ما أنا مصدومة ببعض التفاصيل. وإحنا ندردش قبل لا نبدأ هذا الحلقة، فإن شاء الله يعني خلال الوقفة القادمة أعرفكم بضيفنا اللي رح نروح معاه لمحطات مختلفة، اسم لامع في القطاع الرياضي، ولكن اليوم أصبح واحد من الأسماء القوية والترند في كتابة الكلمة. ما رح أقول الاسم الحين، رح أقوله بعد الفاصل القادم، ولكن أتمنى لكم متابعة ممتعة ودروب السلامة والسهالة لكم وين ما كانت مشاويركم. هذه تحيات فريق العمل في البرنامج، في إعداد الحلقة تحيات الزميل عبد العزيز الفضة، هذه تحيات فريق التواصل الاجتماعي علوي الموسوي محمد النوبي، تحيات زميلنا نصر الحسني في مسقط، تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي، وبسم الله نقول هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف، على هلا
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف، على هلا أفهم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، هلا بالخريف وإحنا في أحضان الطبيعة وفي مطعم ترانيم. اليوم يعني نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة بتفاصيل مميزة، هو الضيف المميز اللي خبرتكم عنه تعودنا نشوفه بالملاعب ويعتبر من أبرز الأسماء، خاصة لما تركز على النجوم هنا في محافظة ظفار، وبعد سنوات من العطاء كلاعب كمدرب اليوم اختار طريق مختلف لا يقل جمالا عن الطريق اللي كان فيه، طريق المستطيل الأخضر. المرة نتحدث عن طريق الكلمة، طريق الشعر، طريق مختلف، طريق الكلمة والإحساس الاستثنائي، وبين أحضان هذه الأجواء المميزة اليوم نتحدث عن قصيدة ربما كتبت وغنت بفن المدار تستحق السلامة. بن عبد رب يقول تستحق السلامة، هذه الأغنية مكسرت الدنيا وما زالت ترند في كل مكان على منصات التواصل الاجتماعي، اللي جاي لمحافظة ظفار إلا لازم يشغلها في أي وجهة. فبن عبد رب يقول تستحق السلامة. اليوم نرحب بالكابتن والشاعر المميز الأستاذ صالح جمعان. عبد رب أهلا وسهلا فيك، ونورتنا اليوم في مشوار البرنامج.
1: حياكم الله، وأنا سعيد جدا بتواجدي مع هذا البرنامج على FM. طبعا هلا FM غني عن التعريف وواسع انتشاره، والناس اللي متابعين مستمعين. أولا يعني عملية التحول من الرياضة إلى الجانب الغنائي، أنا بنفسي يعني ما يعني في الأول ما كنت أفضله يعني.
0: نعم.
1: ولكن يعني كنت مجبر لما كنت أستمع يعني من أجدادي ووالدي وعماتي عمامي، إنه كانوا يعني في وقت من زمن طويل قبل نحن ما نولد كانت لهم أغاني، يعني
0: أسرة فنية تعشق الكلمة،
1: كانت لهم أغاني يعني قديمة، كانوا يغنون في الرثاء، في الوصف، في المدح، في كل هذه كل المجالات. وكثير ما يعرفون يعني إلا الناس الأولين يعرفهم يعني حق المعرفة، ولهم قصائد كثيرة. وهؤلاء يعني ما كانوا يغنون يعني مجرد أنه يغني بس، لا كانوا يعني على حسب المواقف اللي كانت تحصل في المجتمع في المنطقة، وكان هاك الوقت الناس يعني في مزارعهم، كانوا الناس يعني في لما يكونوا في البحر يغنون، في المزارع يغنون، في كل مكان. وعندنا فن جميل طبعا، فن طبل النساء، وعندنا فن المدار والربوبة وأشياء، ويعني محافظة ظفار يعني غنية من شرقها إلى غربها
0: صحيح
1: بهذه الأغاني. بالنسبة للأغنية هذه يعني سبحان الله،
0: لحظة شوي ناخذك كابتن، يعني اليوم أنا حتى راح أبعدك عن ملاعب كرة القدم وذكرياتنا ومعاك المميزة في الكرة إلى كتابة الكلمة. نتفاجأ اليوم أن الكابتن المميز في الملاعب هو من كتب أكثر الأغاني انتشارا في هذا الموسم تستحق السلامة. كيف؟ من متى بديت فعلا يعني تكتب الكلمات؟
1: هذا أنا أكتبها، هذا الكلام الجدي، هو جدي الوالدي يعني هذا قلت لكم تغناها من سنوات طويلة. فأنا وثقتها وبقيت أسجل، فعندنا قصائد يعني الألحان ضايعة منها. فالحين أنا شغال في هذا المشروع إن شاء الله، قد عملت العملين قبله في اليوتيوب موجودات.
0: نعم.
1: أرشيف بيت عبد ربه. وعندنا أعمال قادمة إن شاء الله تعالى
0: إن شاء الله. بس كلمات أغنية تستحق السلامة يعني هي حاضرة وموجودة معك من سنين، من زمان،
1: من سنين. أيوة. نعم.
0: كم عمر كلمات هذه الأغنية؟
1: لا أنا أسمعها عن من والدي، من عماتي، يعني عادية كانت بالنسبة لنا. نحن لما سجلنا لهذه الأغنية يعني أنا متأكد على مستوى المحافظة أنها بكلها انتشار، لكن الانتشار واسع بهذا الطريقة صراحة هذه كانت مفاجأة،
0: ما توقع
1: أبدا،
0: تعرف أنها واصلة بعيد. أيوة. يعني منتشر يعني الأغنية
1: يمكن شدهم الناس الكلام والناس يريدوا يعرفوا يعني
0: معنى الكلمات،
1: معنى الكلمات.
0: حليلتي في الخزانة.
1: أيوة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: هذه أكثر الكلمات اللي كل حد كان يبحث عنها.
1: الحليلة الحليلة اللي عرفناها عن أجدادنا وهنا والناس الوقت الحالي، اللي هي الالهام الشعري الهاجس. كل شعر له هاجس معين.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للحليلة نحن ممكن للخزانة هذه كل وقت كانوا يعني في البيوت معظم البيوت خاصة البيوت الكبيرة كانت فيها غرف، غرفة يسمونها خزانة مثلا، هي مثلا يعني تكون فيها أشياءهم، فيها مثلا حبوب أكلهم راشنهم أشياءهم تحفظ فيها،
0: قلت فيها حليلتي في الخزانة.
1: وفي الأرض أيضا الخزنة اللي هي أحيانا اللي واحد يحط فيها الذهب
0: صحيح،
1: لكن الوقت الأولي طبعا هو يقصدون فيها غرفة، يعني كانت غرف موجودة يعني اسمها نعم. الخزانة نعم.
0: بس يعني أنت تأكد لي أنه كلمات هذه الأغنية قديمة جدا، كم عمرها تقريبا؟
1: تجاوزت 80 سنة.
0: كلمات أغنية تستحق السلامة.
1: أيوة نعم، يعني والدي هو قدرنا بوالدي كم كان عمره هذاك الوقت. أيوة فهو الوالد يقول يعني أكثر من 80 سنة يعني وأنا صغير.
0: فالوالد هو اللي
1: أنا توفى الله يرحمه ورجل مسن
0: رحمة الله عليه.
1: أيوة.
0: هو من كتب كلمات
1: أبوه جدي.
0: جدك كتب
1: هذه اللي غناها. ما كان يكتبوا الناس أميين، لكن كانوا شعراء يعني.
0: هي.
1: شعراء.
0: كانوا شعراء ومن وثق هذه الكلمات؟
1: أنا وثقت.
0: أنت وثقت.
1: أيوة أنا أسمع عن والدي، أسمع عن عماتي، لازم على قيد الحياة.
0: وأنت
1: عمي نفسي عمي رقب.
0: ترجع من التدريب وأنت
1: من زمان أنا كنت أوثق.
0: كنت توثق.
1: أنا لما كنت مثلا أقصد بعض القصائد الغنائية هكذا يعني كنت اسم مستعار، ما أحب اسمي ينذكر، أنا كيف أنا رياضي يعني وعاد وأرجع عاد وأشعر صعبة يعني.
0: باسم مستعار كنت تكتب الكلمات.
1: أيوة.
0: فإحنا ما يعني نتفاجأ أنه أنت هذه أول قصيدة تكتبها، أنت تكتب من زمان.
1: أيوة من زمان.
0: وباسم
1: أنا عندي قصيد من زمان، يعني مغنى عندي إلي مشاركات يعني
0: لمن كتبت؟ لمن كتبت؟ يعني الكلمات اللي كتبتها أعطيتها لمن من الفنانين أو الأغاني اللي ممكن نستذكرها؟
1: أنا في عمل أعتز فيه كان في افتتاح بطولة كأس العالم العسكرية سيزم، كانت في مسقط.
0: أيوة أكيد توج فيها منتخبنا
1: بالضبط.
0: نعم.
1: كان يوم الافتتاح شاركوا بفقرة السرية الأولى موسيقى الحرس سلطان العماني، هذاك الوقت شاركوا بفقرة فن البرعة وأنا كتبت كلمات.
0: يا سلام.
1: وخذت انتشار واسع على مستوى يعني المجتمع هذيك الوقت.
0: نعم.
1: أنا أتوقع ما حد يعرف.
0: أنا يعني أنا كنت موجودة أيضا في هذا الحدث بس ما توقعت ولا ربط هذا.
1: بطولة العالم بين البلادين مدحها ثانية أو شيء كذا. أيوة.
0: أعطينا شوي من كلماتها تتذكرها؟
1: والله نسي.
0: ناسيها.
1: أيوة وانتشرت انتشار وكرمت أنا برضو من قبل. معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني.
0: نعم بعد.
1: كنا أنا موظف في البلاط. وكرمني هدية جزاه الله خير عمري ما أنساها.
0: نعم.
1: كان موجود يوم الحفل.
0: يوم الحفل.
1: أيوة.
0: فأيضا هو من الناس اللي استمتع.
1: شاف يعني ظهر شاف
0: البرنامج. البرنامج مكتوب من كلماتك هذه.
1: بالضبط.
0: هذه الأغنية اللي لاقت انتشار.
1: أيوة ما
0: بفن البرعة.
1: أي فن البرعة.
0: يا سلام.
1: يعني منتخبات كانت منتخبات عالمية من أفريقيا من كل مكان من آسيا ولا سوية خليجية.
0: من الفنون الجميلة في محافظة ظفار البرعة.
1: إلي مثل المشاركات هنا في المحلية في ظفار. أكتب للعرسان عنده برعة عنده ونكتب للطبل فن الطبل.
0: الله. الله.
1: يعني أشياء كثيرة في اليوتيوب يعني بدتها.
0: وهذه الفنون دائما في محافظة الظفار خاصة لما أجي أتكلم عن فن الطبل فن البرعة الربوبة تأخذ انتشار، بس أنتوا كأنكم شوي مقصرين في أعمال كثيرة تغذي أيضا ذائقة المستمع والمحب لهذه الفنون.
1: فن الظفار فن الظفار طبعا فنون معروفة. بالنسبة لفن الطبل يعني خاص بالنساء.
0: نعم.
1: أنا يعني الفكرة هي كانت إني أوصل للأجيال الحالية.
0: نعم.
1: والشباب الشعراء والفنانين إنه في الزمن الأول في الزمن القديم كان في كلام جميل. كان في لحن جميل. كان في أصوات تغني. الآن أريد الآن الناس تسأل على المفردات اللي كانت موجودة هذيك الوقت. صح إنه الآن في شباب بدوا يجددون أغاني العمقة مع ديوان. الله يرحمه العم أبو سلاسل يعني الناس اللي كانوا زمان يعني أهل فن بدأت الناس الآن يعني تخرج هذه الأغاني نحن بنشوفها في بعض المناسبات في العراس في المناسبات وهذا حاجة جميلة لكن زي ما خبرت يعني المفردات أنا همي المفردات والألحان اللي كانت هذيك الوقت إنها تنتشر والناس تعرف إنه كان في فن جميل من سنين طويلة.
0: نعم يعني أنت ذكرتنا الحين بكأس العالم العسكرية اللي استضافتها واحتضنتها سلطنة عمان. نعم. في مسقط، واحدة من أبرز الأعمال اللي قريبة من قلبك وتحبها. نعم. يعني نعم. شو الأعمال الأخرى اللي يمكن سمعناها ولاقت انتشار ولكن خلينا نعرف اليوم أنك أنت كاتبها، خاصة أنك أنت تعرضها باسم مستعار؟
1: والله كثيرة،
0: من عطيني
1: لكن أنا
0: مثل.
1: من أجمل الأشياء اللي أنا أعتز بها عملت صوت ربوبة، غناها الأخ عبد الله فتحي، يمكن من 10 سنوات 11 سنة، من غنية لما متى يقل.
0: يا سلام.
1: ومحمد من الناس اللي قال أنا أحبها، يعني هذه الأغنية
0: يحب هذه الأغنية.
1: أيوة. نعم. يعني أتمنى الناس يعني يدخل على اليوتيوب ويستمعوا لهذه الأغنية.
0: ليش بالذات تريد الناس ترجع لهذه الأغنية؟
1: لأنها أنا يعني حبيتها. والرسائل اللي كانت تجيني والناس اللي ما يشوفون يعني يلتقي معاهم كانوا يعني دائما يذكروني بهذه الأغنية.
0: شو تقول كلمات هذه الأغنية؟
1: لما متى يقل. والله نزل طويلة يعني سنوات، 11 سنة.
0: ولو جزء منها ما تسمعنا.
1: لما متى يا قلب تشكي الهموم والشوق فيني لأقداكم حانية.
0: الله.
1: الوقت متغير علينا يا مليح، يعني أشياء جميلة والله. أنا نسي
0: صح لسانك، يعني أنا حتى الكلمات هذه جميلة ما تتوقع من شخص،
1: هذا يعني من أجمل الأعمال، من أجمل الأعمال يعني
0: في الملعب يعني. إنه ممكن يخطر في باله فعلا يكتب كلمات رائعة مثل هذه.
1: أنا يعني متفاجئ في نفسي كيف أنا يعني من الجانب الرياضي إلى يعني ما حبيت أنا والله، لكن اللي شدني إني
0: محيطك العائلي الأسرة كلها
1: يعني قدي عنده 2 عماته شعرات.
0: يا سلام.
1: وهذين كانوا قريبات الله يرحمه العم قم عن ديوان وهو صغير يكون معهن. وعندي عمي رقب ينقب عام بن عبد رب ورز على قيد الحياة ورجال شاعر
0: الله يحفظه يا رب،
1: وشعر يعني عنده شعر الفصيح.
0: نعم.
1: أيوة. نعم. قصائد كثيرة، لكن أنا همي كله الآن أنا فتحت المجال، يعني أريد أتمنى أي حد عندهم أغاني قديمة لأهاليهم وملحنة حابين أنها تتجدد أنا على استعداد أي حد
0: أنك تقوم بكتابة
1: أوثق يعني الأغاني القديمة. في ناس عندهم، أنا أمس كان حد متواصل معي.
0: نعم.
1: يعني وسمعني كلام جميل، رجال شايب يعني ومريض مع ولده يعني، وأعطاني يعني كلام حلو، كلام يعني من أعرف 50s 40s.
0: وإيش رسمت لي هذه الكلمات؟
1: معي موجودة إن شاء الله بنشتغل عليها
0: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد في تفاصيل كثيرة وقصص مميزة.
1: أيوة.
0: ورح نرجع لتستحق السلامة هذه لأنها عمرها 80 سنة بس طلعت اليوم بعد 80 سنة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير أكيد نرجع نتواصل معك. هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: ودون البحر
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحره. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
4: آلوا حجزوا، مش هقول لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
6: حياكم الله.
7: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
1: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
4: موقع وابليكيشن ايفنتات.
8: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: يعني أنا أقول حق الشباب رجعوني بسرعة، ما أريدكم في فاصلة طويل لأنه تحت الهواء ندردش بتفاصيل أخاف ما يخبركم عنها. فهذه عودة لكم من جديد من مشوار برنامج هلا بالخريف، وحياك الله من جديد كابتن. ولكن خلينا نقول شاعر اليوم، خلاص ننسى.
3: لا ما أحب كلمة شاعر لسه، نحن وين؟
2: ما تحب كلمة شاعر؟
3: ما نقارن لا بهنا ولا بأجدادنا ولا
2: والله الكلمات اللي سمعتني إياها يعني ما قبل ورح نسمعها رح تأكد
3: مجمع شعر
2: من العيار الثقيل أيضا، مش أي شاعر يعني. وأنا سعيدة جدا يعني ما تعرفش كثر وناستي أن أنا اليوم أكتشف فيك هذا الجانب اللي ربما غائب إعلاميا عن الناس،
3: لأنه الكل رح يتفاجأ. والله العدد يعني أصحابي وأهلي وناس يعني مستغربين.
2: أنت بروحك متفاجأ من نفسك.
3: أيوة مستغربين يعني في خلاص بديت يعني
2: خلاص تركز
3: اتجاه اتجاه آخر. لا بالعكس يعني أنا بس اهتمامي كله بالفن القديم والأشعار القديمة اللي كانت مغنى هذاك الوقت.
2: نعم
3: هذا أهم شيء.
2: نرجع لي تستحق السلامة يعني، ويعني اللي عمرها 80 عام هذه الكلمات أو الكلمة، اليوم شو اللي خلاك فعلا يعني هذه الكلمات توثقها كغنى، واختيارك أيضا للفنان اللي غني خميس البغدادي؟ نعم. من وين جاء هذا الكولابريشن أو التعاون بينك؟
3: أولا الأغنية هذه يعني نكاد نسمعها يومي يعني من الوالد رحمة الله عليه، وكل طفل في العائلة يعرفها ويغنيها. عندي عماتي عندهم بناتهن وأحفادهن، الكل يعرفها قبل ما
2: تفكر انك
3: بنات اخت اولاد اختي نفس الشيء، اولاد اخواتي يغنوها من سنين طويله. لانهم خلاص هم يتفاعلوا معها سبحان الله.
2: نعم
3: هكذا يعني سكنت في القلب، فكان لابد انه نحن يعني من نشتغل عليها ونسجلها. وهكذا الانتشار سبحان الله يعني.
2: واختيارك للفنان اللي يغنيها كيف جاء هذا التعاون؟
3: شوف الاختيارات يعني بدقه
2: بدقه.
3: خبرك بحاجه؟ أولا نحن أسرة، نحن أسرة. موزع الأغنية سعيد جبل خميس القبلي بيت قبلي. سعيد هذا ابن أختي.
2: أيوة
3: موزع خميس عنده عمه اسمه جبل. جبل مزوج على أختي أنا اللي هو أب الموزع.
2: أيوة
3: فما نحن كنا في محيط واحد
2: أسرة.
3: بالنسبة لخميس خميس يعني هو صغير سن مع كبار السن عقائزنا، ويسمع من هنا ويسمع من هنا ويحفظ الأغاني القديمة ترى
2: ما شاء الله.
3: أيوة فهو يعني أنا يعني اختياري له يعني أنه
2: هو قريب من قريب كلمات يعني هذه الأغنية ومتعايش معها
3: بالنطق بالنسبة للمخارج الحروف هذه السبب يعني.
2: حريص أنت في هذا الجانب أنه أيوة. خاصة الكلمات قديمة والأجداد يعني كتبوها
3: يعني
2: ولها معانيها
3: ما يفهمها إلا يعني وينطقها إلا الشخص اللي هو يعني مستمع من الأول.
2: كنت واثق فعلا من هذا الاختيار أنه ممكن نعم. يكسر الدنيا فيه.
3: نعم احنا عندنا فنانين، عندنا مؤيد حبراس، عندنا تيمور هلال هذا من الشباب الصاعدين.
2: نعم.
3: عندنا عبد الغفور الحساوي، عندنا طلال. يعني كثير شباب يعني في الساحة موجودين ما شاء الله عليهم.
2: سوق على الاختيار اللي
3: خلال لأنه قريب مننا وعندنا في البيت ونلتقي دائما.
2: تعبك وانت يعني تحمل هذه الأمانة منك.
3: والله ما يتعب 10 دقائق يخلصك
2: ما شاء الله.
3: ما عنده مشكلة
2: ملتزم بالوقت.
3: ملتزم كثير
2: وبينطق أيضا الكلمات هي باللهجة الظفارية
3: مخارجة هذه المهم
2: أيضا بعض الكلمات.
3: أنا ليش أقول لك إحنا نريد نحفظ
2: ما صارت أنه مثلا شباب الحين ممكن نسمعهم ينطقوا بعض هذه الكلمات.
3: ليش أنا في بداية الحوار قلت لكم من يعني أنا مهتم بالمفردات. المفردات مشال غير اريد الناس تسأل ايش معنى هذه ايش معنى هذه ايش معنى هذه لانهم ما سمعوها. هذا اهم شيء يعني اساس نحفظ
2: نعم
3: تراثنا نحفظ تاريخ يعني الغنى هنا في الظهر.
2: شو اكثر الكلمات اللي فعلا يعني حسيت انه كثير من الناس يسألوك او يعني يتساءلوا ايش معاني هالكلمات؟
3: والله كثير يعني انا تواصلوا معي وحاولت اشرح قدر ما استطيع.
2: اشرح لنا الحين خلينا نوسع هذا
3: الوالد رحمه الله عليه يقول هذه الاغنيه كان قدك يعني هو يكون في المزارع في المزارع شريط الزراعي يروح عند أهالي وعند أقاربهم من بير إلى بير. وناس أنا كانوا يسقون الآبار ومشغولين بالزراعة.
2: نعم.
3: كانت هذه حياتهم، ما في حياة ثانية عندهم إلا هذه المزارع. فيوم من الأيام مر على واحدة قريبته، ولما جاء حصل عندها رجال هو يعرفه طبعا من أهاليهم، هو يريد عنده كلام خاص يريد يخلص معها ويروح، فما راح هذاك الرجال يعني ما راح. فجلس يفكر كيف يروح كيف. فكان اللولين زمان الناس كانوا عندهم السباعية هذا اللي زي الشال
2: معروف،
3: أيوة السباعي هذيلا، يعني استلقى على ظهره وتغطى بالسباعية وغنى، يقول بن عبد ربه يقول حليلتي في الخزانة، ليلتي أنا ترى أشعاري كثيرة باغني كثير ما عندي مشكلة يعني، لكن ما بصير من هنا حتى تقوم القيامة. رجال طبعا هذاك رجال فاهم ورجال يعرف معنى القصايد والأغاني، شيء نفسه وراح أنت يعني يبغى يطرده ما طرده إلا بالغنية، يعني ما قال له أنا
2: بهذا البيتين
3: بدأ فيه يعني طبعا لأنه هاك الوقت ما كان أي حد يغني يعني، بس لا لازم حادثة لازم موقف لازم شيء يحصل هم يترجموا بعدين كأغنية. فلما حب هذاك الرجال يروح غنى هذه الأغنية، أنا حتى أنا لو في هاك الوقت وسمعت هذه الأغنية بروح ما بسر من حتى تقوم القيامة، خلاص يعني معناته كيف
2: رجالس.
3: هذه قصتها يعني.
2: نعم جميل جدا. أكثر كلمة يعني كانت ما مفهومة إيش
3: الحليلة
2: صحية من ضمن الكلمات أيضا.
3: حليلة هنا في ظهار معروفة عندنا ناس كثير تغنوا فيها.
2: لا أقصد من ضمن الأسئلة اللي فعلا كنت تشوف الناس تسأل إيش يعني
3: إيش معنى الحليلة والخزانة.
2: الخزانة هذه أكثر كلمتين تحس إنه ما وأنت اليوم وضحتها وفسرتها.
3: وضحنا الحمد لله. إيش لأن إحنا كنا نسمعها يعني أنا سمعتها من والدي هذا بتفصيل يعني.
2: سعيد بهذا الانتشار
3: والله جدا. انتشار مش متوقع.
2: مش متوقع.
3: أنا قلت أنا بس أنا كنت أملي هنا يعني
2: في المجتمع المحلي هنا
3: في ظفار. أيوه.
2: نعم. الأغنية راحت بعيد.
3: لأن في جدي رحمه الله عليه.
2: الله يرحمه.
3: أنا عندي جدي جمعان أبو والدي وأب والدتي الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: اسمه عوض بن زايد النوبي. يلقبوهم بيت الغريب. بقدر أقول شاعر الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: فعندي واحد من أخوالي. اسمه زايد. خالي زايد هذا مرض هو صغير يعني ما أعرف سن كم بالضبط بس كان صغير سن مرض، وقالوا أهله يعني إذا صحانا احنا بنسوي له وليمة وهذه. ولما صحى سووا له وليمة، يعني وليمة والدتي والله من أيام تقول لي الوليمة كانت عبارة كانوا يخبرون الناس بقرة وقنية رز. يعني هذا كل وقت
2: عندش
3: بقرة وقنية رز معناته وليمة يعني هذا الألف شخص ويتفاخرون فيها. ف كان يعني مدار كان طبل وكل هذا طبعا يعني فنانين يعني موجودين يقولوا طبل طازج يعني حضورهم كل وقت انت كيف. من ضمن الاغاني اللي تغنت مدار يقولون في ليلته زايد بن عوض خلعين مقاود وما حد سنى ومتولمين وجينا للزيارة ومظلنا في عبد الرحمن. الحين هذا الكلام أنت بس سمعينه الأخوة اللي موجودين هنا هذا الشباب اللي مصلى ما بيعرفون. أنا أريد الناس الآن تسأل
2: ما أخفيك
3: إيش هي خلعين مقاود وما حد سنة
2: إيش يعني.
3: أيوة
2: إيش يعني
3: ومظلنا في عبد الرحمن ولا خليها بعد العمل القادم. هذا العمل القادم إن شاء الله بس.
2: أيوة مجهز قنبلة جديدة. أيوة. أنت انزين وايش يعني الكلمات اللي ذكرتها فسرها او نخليها بعد الاغنية.
3: في ليلته زايد بن عوض
2: هذه واضحة
3: يعني في ليلة زايد
2: هي واضحة.
3: خلعين مقاود وما حد سنى
2: خلعين
3: لا خلعين خليها هذه خلعين مقاود وما حد سنى ومتولمين وبقينا للزيارة
2: انزين
3: ومظلنا في عبد الرحمن. اشرح لكم يا الحين ولا خليها لوقتها.
2: لا اشرح دام قلتها اشرحها
3: حصري يعني
2: انا فهمتها شوي. نعم نحب الحصريات يعني هذه الاغنيه القادمه الجديده خلونا نعرف كلمه.
3: اوكي في ليلته زايد بن عوض هذه يعني
2: واضحه
3: يعني في يومه. خلعين مقاود الناس لما يكونوا في ابارهم كانوا يسقون يعني يشدون الماء من

0: وضخ العين مقاوت وما حسنا يعني ما حسقة ومتولمين وقينا متولمين يعني يعني احنا بنتجهزين نروح
1: جاهزين
0: ايوه متولمين وقينا للزيارة ومظلنا في عبد الرحمن مظلنا يعني محددوا المكان اللي هم يعني بيستظلوا فيه بتكون في المناسبة
1: نقطة التجمع
0: وعبد الرحمن هذا اسم مسجد يعني على قريب من المسجد
1: ايوه اللي قريب من المسجد الفلاني
0: اسمه عبد الرحمن هو عبد الرحمن بس الناس زمان يصغروا الأسامي في الوقت مو عبد الرحمن
1: عبد الرحمن
0: وفيها لحن جميل وفيها
1: الله
0: أيوه. ومن راح يغنيها زايد بن عوض خلعين مقاود وما حد سنة ومتولمين وقينا للزيارة ومظلنا في عبد الرحمن ما يعني دعوة خلاص معروفة الدعوة هنا
1: في هذا
0: كانوا ناس يحضرون كان العميق مع ديوان كان عوض القعيطي رحمة الله عليهم حاضرين في المناسبة هذه إن شاء الله هذا العمل قادم
1: ومن راح يغنيها
0: خميس
1: خميس الله الله الله وبأي فن
0: هم حاجة يرد علينا خميس
1: إذا رد عليك خبرني بعد عشان يرد علينا نحن بعد خلاص حين نجم نجم كبير إيش قال لك بعد يعني هذا الانتشار الكبير إيش الحديث اللي دار بينكم أنت وخميس
0: خلاص خميس يقول لي متى العمل القادم
1: متحمس
0: أيه متى فأنا يعني سبحان الله عندنا والله عندي أعمال كثيرة يعني قاعد أجمعها ونشتغل عليها
1: هذا العمل بأي فن رح إن شاء الله يتم
0: نحن نشوف أن الطبل هذا فن جميل ليش فن الطبل لأنه يبقى مستديم ليش لأنه فيه مناسبات في القاعات
1: صحيح
0: لما تكون الحين في العرض في القاعات نسمع يعني حنسمع أم مروان الزوجة لما تروح وتسمعني إنه أغنيتكم شغالة وكذا هذا يعني كان شيء مهم يعني
1: جميل
0: أي والله
1: ففن الطبل حاضر من الفنون الجميلة الظفارية اللي راح تكون حاضرة في كلمات هذه الأغنية الترند القادم نتوقع
0: يعني تخيل هذا قد جمعار رحمة الله عليه هلنا يخبرونا لما يروح في مكان من اللي كان الكون احنا نسميه كورال بناته
1: ايوه
0: زعفران وسالمه وهذا على قيد الحياه موجودات
1: الله يحفظهم يا رب
0: كورال في السن لكن موجودات وكان هنا مع ابوه وين ما يروح ويكون معه يردين
1: يكونوا كورال يردين
0: اغاني الطبل بالذات بعدين البيئه اللي احنا فيها كاهل نحن في منطقه يعني اجدادي في منطقه في صلاله الشرقيه منطقه القطيعه اللي هي بجانب مسجد عقيل هناك زمان الناس عندهم في بيوتهم يكون في درب
1: نعم
0: كانوا يتجمعون كان عمي جمع ديوان رحمة الله عليه يجي من الحافة وهناك يكون هناك بيت بن توفيق فرقة بن توفيق الفرقة العريقة كانوا موجود هناك وهناك بيت مجزح وهناك بيت القاضي وبيت القوال وبيت عبد ربه هذا كلهم ناس الغناء كانوا يستمرون يعني لأوقات متأخرة وصباح يروحوا لأعمالهم هم وحريمهم يعني أجايزهم يعني الناس البيئة اللي احنا عايشين فيها وأهلنا كلها يعني
1: ايش تذكر من القصص الحلوة اللي ممكن تشاركنا في يعني ذكريات جدك والأسرة بهذا المجال بالتحديد
0: أجمل حاجة انه الكل حافظ
1: الكل حافظ
0: والكل يردد أغاني يعني لي مثل هذا حق سلامة ما في حد في البيت من أطفالنا عند أهالينا عند عيال أختي الكل يعرفها
1: وهي موجودة أيضا بس. في الديوان مكتوبة خلينا نشوف الديوان اللي
0: مكتوبة و حتى الأحفاد أنا عماتي عندهم بناتين حافظات الأغاني بتلفوناتي إليهم عندهم كلام يعني مسجلات حافظين يعني هذا قد يجمعان لما كان ناس يلومونه أنت ليش يعني خلاص ارتاح خليك من الغناء من بير لا بير ما تجلس وكذا ما تأكل أكل فكان يقول لهم قوتي المغاني وشربي من دماء العيون يعني كلام كبير القوت مالي يعني المغاني ما أنا متفرغ فهمتي
1: بالنسبة لأهم
0: الشرب عندي بشرب من دماعي من دماء العين قوتي المغاني وشربي من دماء العيون لكن آخر يعني رجال يعني خلاص كبر السن والذاكرة صارت ضعيفة عنده لكن وكان يعني الوالدي وعماتي كانوا يقولين عنده كلام ما يعني دائما يردده
1: اللي هو
0: وكان يقول يا كوس هبي شعرنا مالو عداد طاح القلم انكسر خلصنا المداد شنده تقول انا على امرك مطاع شنده اسم الحليله محليلته ما شنده إذا كوس هبي شعرنا ما له عداء.

0: طاح القلم انكسر وخلصنا المداد. شنده اللي هي الحليلة شنده تقول أنا على أمرك مطاع، بقول شعري في الغزالة وانطلع. طاح القلم انكسر خلصنا المداد، هذه آخر حاجة كان يغنيها.
1: ألسانة
0: آخر قصيدة كان
1: قبل وفاته رحمة الله عليك كان يرددها يعني كثير.
0: صار يعني ذكرى يعني ذكرى، بس هذه ما
1: بس هذه الوحيدة اللي كان يرددها كثير
0: دائما يرددها
1: قبل وفاته رحمة الله عليه.
0: أيوه. الله عدو في المستقبل القادم يعني شغالي يعني على الشعر المقود أو السناوة، وهذا الشعر هذا يعني من تقريبا نهاية بداية الستينيات ما عاد حد صار يغني بسبب الناس اللي كانوا مغتربين بالخارج السعودية والكويت، وهذه جابوا مكائن يعني والنفط موجود جابوا مكائن اللي هي تسحب الماء من الآبر وحلت مكان الركاب وليبل، خلاص استغنوا عن هذه يعني ما عاد حب يغني. توقفت الناس وتوقفوا لما جينا الآبار على الديزل خلاص. يقول قدير رحمة الله عليه يوم جينا المكائن هاجينا الركيب، فهمتي؟ يعني الإبل
1: خلاص عندها هيجان. أيوة. لأنه صار المكائن موجودة.
0: يوم جينا المكائن هاجينا الركيب يعني خلاص الإبل يعني خلاص ما بتطاوعك تشتغل معك لأنه ما عاد شيء. وهذه أتوقع في نهاية الستينيات بداية السبعينيات. إن شاء الله نحن تكون في أعمال قادمة.
1: إيش كان يوصيك جدك في وقت
0: قدين؟ إحنا ما لحقنا عليه كثير على فكرة، ما لحقنا عليه كثير، لكن عشنا معه يعني، لكن ما لحقنا عليه يعني.
1: كنت صغير كثير.
0: إيه صغار كنا، إيه صغار سن. بس الوالد الوالد كان يعني والدي شاعر، والدي لما تزوج بوالدتي زوجاته أغنية.
1: كيف
0: يغني؟ كان يغني في المزرعة وقلت قدي لأمي بدي خبرتي أنا أقول شاعر نص شيء عوض بن زايد النوبي وكان يغني غصنا غصين الورود يا مسك عنبر وعود وما هكذا بن سعود بكرام استضافية ويا قلب غني وطيب بقول في الناهية يونس يقول يا سليم بالعزة ما تشتقين كنا لها طايعين، يعني كلام. ودائما والدي قال أنا دائما أغنيها كلام يعني فيها كلام. لما انزعج منه قال له يا عبد ربه أنت جننت بي، تريد زوج أنا بزوجك، أنا زوجت له الأغنية والدتي.
1: الله
0: أيوة يعني عبرك يريد يوصل المعلومة أني أنا كذا بغيت أتزوج عن طريق الأغنية.
1: عن طريق الأغنية، وهو من كثر ما انزعج منه
0: قدي أيوة يعني المزرعة شغالين
1: يردد له فزوجه.
0: سمح لي خليني أقول لكم من
1: الصح حلوة والله
0: أول ومعانا إن شاء الله هذا من العمل القادم. عمل قادم إن شاء الله.
1: هذه الكلمات. نعم. كلمات أيوة. زواج والدك من والدتك.
0: أيوة خطبته.
1: الخطوبة.
0: خطب بالأغنية.
1: راح تكون أيضا أغنية المناسبة
0: إن شاء الله.
1: هل نسميها؟
0: أيوة بإذن الله.
1: والمحبين والعشاق.
0: كل شيء. يا كلام جميل يعني.
1: أي نعم.
0: نقول لكم إيش يعني؟
1: قلنا كثير.
0: ناس كثير ترى شوفوا مهتمين، ناس يعني ناس عندهم قصائد جميلة وعندهم ألحانهم. جيتي من الشرق إلى غرب ظهار، لكن مفروض أن هذه الحين تطلع. وأنا من خلال هذا البرنامج يعني أقدم برضو دعوة، أي حد عنده أي شيء أنا مستعد يجيب لي الكلام واللحن ونحن راح ننزله إن شاء الله
1: بإذن الله. بإذن الله. أكيد هذا الحديث ممتع وودي أن الوقت يطول أكثر، ولكن أستأذنك أيضا بفاصل جدا قصير ونرجع نكمل هذا الحديث الشيق.
2: هلا بالخريف.
3: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى.
5: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة و
4: قصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
2: هلا بالخريف،
6: هلا بالخريف على هلا أفهم.

0: هذه يعود لكم من جديد مستمعينا. هلا بالخريف، واليوم نستضيف الشاعر المميز بكلماته وبكل ما يحتفظ فيه من تاريخ وموروث كبير وكلمات غنية من الآباء والأجداد، وما زال محتفظ بكل هذه الكلمات ويسعى أيضا لنشرها، ويعني بحيث أن الجيل الجديد فعلا يكون قريب من هذه الكلمات وما ينساها أيضا. مجددا نرحب بالشاعر صالح جمعان عبد ربه. أهلا
1: وسهلا عبد ربه جمعان،
0: عبد ربه جمعان، نرحب فيك من جديد. وأكيد أجواء الخريف بالنسبة لك كيف دائما تقضيها، وهل تلهمك في كتابة الكلمات أو تذكر فيها الكلمات؟
1: والله نحن زي ما خبرت البيئة اللي نحن فيها، يعني بصراحة يعني أنا والدتي الله يعطيها الصحة والعافية إلى الآن زودني بالغناء، أسمع منها بعد أيام أتصل فيها قل لي أعطيني الكلام وأعطيني اللحن، فهمتيني؟ إلى الحين لازلت أدون.
0: تتصل بالوالدة
1: أو ناقيها؟ أيوة، أو إذا التقيت فيها قل لي ما في غنية أسمعش تقولين كذا تعطينا، يعني غنيها بصوت وهذه يعني نوثق.
0: إيش بتقول؟
1: الأغاني الحين هذا قريبة قريبة إن شاء الله بعد هذه.
0: ودنا نسمع شوي كلماتها، ودنا نشوف الخريف والهامك وإحساسك فيها.
1: أغاني كثيرة والله ما أذكرها الحين، لكن أنا محضرها. المهم
0: قلت لي قصة على قبل لا نطلع للهوى في الفاصل، قلت لي قصة، عيدها قولها.
1: قصة إيش؟
0: القصة اللي خبرتني عنها من شوي، قصة الكلمات اللي غنت في الفرح. هو
1: ايوه ما عندي انا الكلام هذه، ما عندي، ما نحفظه. فنس يقول يا سليم بالعزة ما تشتقين، كنا لها طايعين وناغصين الورود، ويا مسك عنبر وعود، وما هكذا بن سعود بكرامة شظافية، ويا قلب غني وطيب أقول في الناهية، رباتها بتعواض سعيدة عليها بياض، وبعقلها والرياض دائما تكون وافية، ويا قلب غني وطيب أقول في الناهية. يعني ما خلينا شوية مفقع بعدين.
0: هاي احنا ظهرنا
1: رباتها بتعوض اللي هي قدتي لأمي اسمها سعيدة بنت عوض، يقول رباتها بتعواض سعيدة عليها بياض، وبعقلها والرياض دائما تكون وافية، ويا قلب غني وطيب أقول في الناهية.
0: يعني ما أعرف، أنا لاحظت من خلال القصائد والكلمات اللي ذكرتها أغلبها هي قصص يعني للأسرة نفسها.
1: أيوه يكون أيوه كيف،
0: وبالاسم. يعني لاحظت أغلب القصائد والأغاني اللي ذكرتها بالاسم، يعني اللي شخصيات
1: خاصة أغاني الطبل، خاصة أغاني الطبل تكون بالاسم يعني أكثر شيء.
0: واللي هي معروفة أكثر شيء فن الطبل للمناسبات والأفراح
1: للنساء. أيوه في العرس وغيره، يعني في مناسبات جميل نطول جميل.
0: حاضرة.
1: يعني أنت كيف نحن لو عرقنا صوب العمقم عن ديوان والقعيطي وأبو سلاسل؟
0: نعم.
1: يعني أشياء ما تصدقين. يعني في أشعارهم، في ألحانهم، في شيء عجيب. أيوة.
0: ما خبرت.
1: أتمنى يعني أتمنى برضو من أهاليهم يعني إنهم يعني يحاولوا إن ينشروا الأغاني اللي عندهم اللي موجودة الحين في الساحة، في أكثر منها ما تغنى.
0: أنت مهتم فقط في القديم ولا ما زلت تكتب؟ يعني إحنا الآن في أجواء شاعرية، وأعتقد يعني هي مساحة للشاعر إنه فعلا كوب قهوة ويكتب.
1: بعطش أنا بعطش حاجة. والدي يقول لنا أنا في سن 14 سنة 13 سنة على ذلك الوقت قدني ألبس الوزار، يعني اللي يلبس الوزار هكذا الأيام معناته خلاص أرجل، يعني يشتغل ويكد مع أهله في هذاك الوقت في هذاك الزمن، سواء في البحر ولا في المزرعة ولا، يعني يعتبر كبير 14 سنة 13 سنة. قال عمري كان في هاك الوقت، وكان قد اللي هو والده يروح عنده حيان ورجل شخصية معروفة من بير إلى بير، من منطقة إلى منطقة، وراح من صلالة الشرقية إلى صلالة الغربية. هناك صلالة الغربية من هناك أنساب وصوره، بيت عجزون ناس شعراء، هناك بيت مقزح قالوا رمضان طروش، ومجموعة كبيرة هناك متربي هناك والدي عندهم، وعندهم آبار. والدي في المنطقة الشرقية مع أمه وبناء وأخواته وعزارات تنتين، وشغالين في المزرعة، ما عندهم شغل الزراعة ويغنون. شايب غنى من صلالة الغربية. غنى لأنه حصل واحد رجال قال له يا جمعان زين اليوم حصلتك نحن بغانا نزرع وبريد كذا نشتغل. قال له ما ممكن، الناس قد بدأوا في الزراعة لأنه الناس يزرعون على حسبة النجوم. بعدين هذا يعتمد على إيش؟ يعتمد على المحصول، إن كان المحصول زين ولا ما زين. إن كان زين أنت زين، وإن كان ما زين يغنون فيك سنة زم مدة سنة كاملة إلى قدام.
0: إذا كان المحصول ما
1: المحصول ما زين وانت رجال تأخرت، يعني كيف احنا بنزرع وكيف يعني انا اشتغل معك؟ لان هاك الوقت يعني كل صاحب مزرعة وصاحب هذا يكون عنده عمالة. ايش العمالة؟ العمالة اللي هي المزارعين، المزارعات، الادوات، البذور يزرعوها، وادات تكون كلها موجودة.
0: بس احيانا سبحان الله يطلع تطلع الثمرة،
1: لكن هو تأخر ما عنده ما جهز نفسه لهذه، فاضطر قد انه يروح يمسك المقود اللي هو الركاب وهذا ويغني. أنا والدي في الشرق.
0: إيش غنى؟
1: والدي يعني مسافة بينه وبين هذه في مزارع ثانية، والفنان أو اللي يغني له طرق معين، يعني اللي يسمعش بعد بيرين الغناية هذه لأنهم يتناقلونها، إذا سمعها يعرف يقول هذا من فلان، هذا ابن عبد ربه، هذا مرقوط بن مرقوط، هذا الشاعر فلان، هذا ابن يماني، هذا خميس بن عجزون، يعرفون خلاص انه الاغنيه هذه اللي مال المقود مال فلان. والدي غنى قال يا سايرين شرق. ابوي هناك ابنه زوجته بناته يا سايرين شرق شلوا خطي والسلام. عبد ربه بن دلوان، دلوان صديق له، عبد ربه بن دلوان غشوب الاعلام، حاربوا اعداهم وصادوا والبقيه قيام، ابوك مطلوب ما حد لي وحاو السلام، ما حد يعني اللي فز وما حد اللي يحاول السلام، ما هم بعيد كان من 6 و7 قدام جماعة اللي صوره اللي راه عندهم عيانه في البير الثاني اللي جنبه قلبينه وبينهم 6 قدام، هل مش بعيد يعني ما هم بعيد كان من 6 و7 قدام
0: وما حد فز عليه
1: وما حد والله ما بعيدها لي طال عمري ودام، يعني أنا بمسك المهمة هذه من الرجل هذه تحت ظروف معينة. هذه الأغنية انتقلت من بئر إلى بئر، هذاك اللي بيسق هناك يسمع ويشلها، جيت عند والدي كم يشتغله أمه وأخواته في البئر، هل سمعت طرق؟ قلت يمكن هذا طرق والدي. قال له روح بركض المزرعة، وقربت هل سمعت الكلام؟ عرفت أنه هذا كلام والدي. أرجع عند أمه قال لها حال أمه أبوي عنده مشكلة وريد حد يسعفه. قالت له يا عبد ربه، قال له يا أما أنا أريد أغني. قالت له يا عبد ربه أنت صغير ولا بتعرف بالإبل والركاب ولسه يعني وقت عليك. أصر عليها وراح مسك أول أغنية يغنيها، أول قصيدة، قال ردوا سلامي على الشايب بألف سلام، الخط قانا وفهمنا جواب الكلام، حافظ عليك من قيود الملزمة والحكام. قال له ما جيت رأس الوحاة حتى بهات التام، كل يوم قد كانوا فيها القاهرين والغشام، يعني انت ما توفقت. قال له كل يوم قد كانوا فيها القاهرين والغشام، من ليش جيت برجلك للقيود واللزام؟ هذا رد والدي على، قال جيت عند أمي قلنا له والد عنده مشكلة هناك والغناية اللي قلت أنا يعني، وراحوا هم وأخواته راحوا للمنطقة الغربية، حصل أبوه منتظره اللي وقت ديك معه، حصل يعني والدي حصل أبوه منتظره بغنية في وين يعني كوميونيكيشن كوميونيكيشن يعني اتصال يعني من هنا
0: الكلمات والأغنية
1: كانت هكذا الحياة.
0: هذه يعني القصة كلها وكل هذه الكلمات فقط بدايتها بسبب انه الثمرة ما كانت،
1: لا هو كيف يمسك؟ انت صاحبة مزرعة قلت يا صالح تعالى انا ارد، قلت انا ما اقدر اشتغل، انت تأخرتي وما عندش ادوات وما عندش عمال وما عندش اي شيء، كيف انا بزرع؟ مش
0: وبدت ابادل،
1: لكن هو خاطر يعني وشقاع وشلل هذا وغنى،
0: صحيح
1: يعني يغني من منطقة صلالة الغربية وتجي الغناية هناك عند والدي ويرد عليه ويشل أمه وأخواته، فهذه يعني من الواقع هاك الوقت.
0: فعلا قصة جميلة،
1: يا جميلة
0: ما شاء الله، يعني
1: ما حد يعرفها كثير إلا الناس اللي هم يعني
0: مقربين وقريبين من تفاصيل هذه.
1: أتمنى إن شاء الله أنا يعني من خلال يعني برنامجكم هذه هذا ديوان شعر، ديوان شعر المقود موروث الشعري الزراعي في ظفار، هذا جمعه الأخ حامد باوزير،
0: معروف حامد باوزير، كاتب المميز أستاذ حامد باوزير،
1: هذا تاريخ يعني إن شاء الله أنا الأعمال القادمة إن شاء الله نشتغل فيه يعني.
0: مركز على هذا الكتاب وراح تحييه من كل تفاصيل الكلمات.
1: هذا غنى المقود، هذا يختلف، فخبرتش يعني الأجيال الحالية مو ممكن.
0: صحيح،
1: إن شاء الله يكون من الأعمال القادمة إن شاء الله. حاول لأنه عندنا ما شاء الله يعني أوريش يعني هذا مال من متى مكتوبة عندي أنا. هذا
0: ايش هي هذه؟ خلينا نشوف.
1: ربو يقول هنا شوف.
0: القصيده، قصيده الاغنيه الجميله.
1: اي علي من سنوات موجوده.
0: حليلتي هواجسه وافكاره الشعريه، الخزانه بمعنى الخزنه. يا سلام، كل الكلمات مكتوبه ايضا بترجمه معانيها.
1: حطها على الشاشه، حطها على الشاشه.
0: لازم اكيد نحطها على الشاشه، بس احاول ابحث عن تاريخها. هي ما مكتوب
1: التاريخ. لا لا لا، تاريخ وين؟ تاريخ ما لها تاريخ،
0: ما لها تاريخ.
1: قلت قبل شو 80 سنه.
0: نعم، هذه كلمات الاغنيه. ما اعرف شباب، هي واضحه كلمات الاغنيه يعني تتحدث عن كلمات بعمر 80 عام. اليوم نعم، يتم كذا ابرازها وغنائها وتصبح الكلمة الأكثر انتشارا.
1: يظل الله خير المتابعين اللي اهتموا.
0: نعم،
1: وزي ما خبرت في بداية البرنامج يعني،
0: وانتظروا الجديد لأنه أقوى وأقوى.
1: نحن نريد الناس تسأل، والله يعلم الله، نحن نريد الناس تسأل على المفردات.
0: نعم،
1: إيش معنى هذه؟ إيش معنى هذه؟ إيش معنى هذه؟
0: ما حسيت نفسك ليش هذه الأغنية تغنت؟ ما حسيت نفسك تأخرت في التوثيق؟
1: تأخرت والله، الرياضة ما خلتني.
0: سبب الرياضة. ندمت على العمر اللي قضيته في الرياضة رغم
1: والله نجوميتك؟ والله ندمت فيها. أكبر ندم
0: إنك قضيت هذا العمر
1: يعني
0: في الرياضة.
1: لو كنت يعني من هاك الوقت يعني يعني واعي، كنت يعني وثقت أشياء كثيرة. من قدتي التي تغني برضو أفضى غناء كثير.
0: فأنت الحين فعلا تحس بالندم إنك قضيتها،
1: لكن لا بس يعني عندي
0: عندك المجال
1: قليل بس، لكن الناس آخرين ترى حافظين. منروح نحن مثلا بيوت، روح مثلا هناك عند عماتي بنات خميس بن عجزون. لما أروح هناك مثلا عند عماتي أخوات أبوي، عندنا عماتنا في الدهاريس، الكل حافظ
0: ما شاء الله.
1: أيوة، في كلام يعني إن شاء الله عاده
0: ما شاء الله. يعني هو ديوان واسع وفي تفاصيل وكلمات كثيرة، وبتفاصيل أيضا بعض الشعراء حاضرة وقصصهم مثل ما أشوف ما هو حاضر أيضا في هذا الديوان. فبنا وانت أسألك سؤال، اليوم تلاحظ في غياب للشعراء، واليوم أصبحت الكلمة سهلة بوجود تقنيات الـ AI، الذكاء الاصطناعي.
1: نعم صحيح،
0: في ثواني حضر لك كلمات ونشوفها في أعمال
1: وأصوات.
0: إيه، هو أصوات أيضا. إيش رأيك في هذه التقنيات؟ ممكن تكون
1: نحن شو بخبرك يعني سر عزوف عند شعرانا. فهمتي؟ أولا الأجيال تغيرت، وقيلهم يعني كان قيل قوي وقيل ملهم وقيل يعني في قصائد، وحتى جابوا بعض الكلمات الأجنبية باللغة الإنجليزية. فهمتي؟ كيف قلت ما أعرف كيف. قل قمعانش قل تربي لا قمعان معوميك في فصل قلص مستريح، تاكي على برق ألا من كباد وقريح. يعني فيها قمعان معوميك ميك في فصل قلص. فصل قلص اللي هو فيرست
0: كلاس بالطيارة.
1: قمعان ديوان الحمد لله عليه، عمي قمعان ديوان
0: الإنجليزية أيضا،
1: وعمي قمعان ديوان الكثير من القصائد اللي كان يتنبو فيها. لما يجي يقول لك مشيت مراكب الاستمر متعالية،
0: الله
1: 50 تجني مال وتوظف رتب.
0: 50 تجني مال
1: وتوظف رتب.
0: كان
1: مشيت مراكب الاستمر متعالية، مشيت لما مشيت المراكب الفضائية مشيت. مشيت ايش دره هو ذاك الوقت؟
0: صحيح، ذاك الزمان ايش دره؟
1: ايوه، كان في قصائدهم يعني شيء
0: تنبؤات.
1: سبحان
0: الله سبحان الله.
1: ايش مشيت مراكب الاستمر متعالية 50 تجني مال وتوظف رتب، هي أصلها 50 ما وصلت 100. يتعقبون الناس ولله العقب. يا ترى قصيدة كبيرة
0: ما شاء الله ما شاء الله، حسان اللي كتبها واكيد نحن ننتظر كتاباتك الاخرى بعد.
1: لا انا بالنسبه لي خلاص انا محدود كذا.
0: هي لازم شوي ترجع. لا لا لا. شوي للكتابه بعد ما كشفنا.
1: ما تعرفين زملائي يلوموني انا
0: ليش؟
1: كيف انت لعب كوره كنت لاعب معروف ومدرب الحين قدك في فهمتي؟
0: أيوة يشوفوا في تناقض كبير في كبير. في المجالين يعاتبوك انه لا ارجع
1: كنت اعطي يعني بعض الفنانين كنت باسم مستعار يعني او مش انا اللي عن طريق بسيط عن طريق كنت اغني تغني
0: فيريدوك بعدك تظل رياضي مثل ما عرفناه.
1: وانا رياضي يعني لازلت
0: ما زلت وما حد يقدر ينكر وينسى نجوميتك ايضا في الرياضه ولكن اليوم انت ايضا
1: نحن الرياضه شوفي نحن بيئه البيئه لها دور فهمتي؟
0: نعم.
1: لما كنا في بيت اجدادي هناك تاسس نادي ظفار في منطقه صلاله الوسطى النادي على بعد امتار من بيتنا.
0: نعم.
1: بداية السبعينيات أنا صغار طبعا أخي الكابتن مطر عبد ربه قمعان هذا اسم كبير
0: فعلا
1: مطر عبد ربه وكان لعب دولي وأحد لعب نادي ظفار وأول شخص في 76 شال كاس أول كاس نادي ظفار اللي حمل الكاس وحطوه على رأسه وسوت عادة من 76 إلى الآن
0: للجيل الحالي. إذا توج نادي ظفار تشوف الكاس فوق الرأس أولهم كابتن الفريق.
1: كابتن الفريق اللي هو أخي الأكبر مطر عبد ربه.
0: نعم.
1: يشوف الرياضة من وين بدأت؟
0: إلى اليوم.
1: إلى اليوم. خالي زايد قطيش مريض وسووا له مناسبة أحد لاعبين نادي ظفار. سبعينات. كان يلعب ظهير وكان لاعب سريع معروف. خالي عوض بن زايد لاعب نادي ظفار. زين. عندنا مطر عبد ربه. عندنا جمعان عبد ربه. جابر عبد ربه هذا الكل يعرفه. صالح عبد ربه معتز صالح عبد ربه
0: معروف
1: مهند صالح عبد ربه قلش حتى ما قد قلش كلهم يونس أمان
0: صحيح.
1: يونس أمان أخوي من لهم نحن كلنا يعني بيئة ظفراوية أمي ظفراوية أبوي ظفراوي
0: ما شاء الله حتى الوالدة ظفراوية
1: يزورها حتى البيت هنا يعني فهمتي للحين يعني
0: زعلان على وضع نادي ظفار الحالي
1: ظفار يعود
0: الزعيم
1: ظفار يعود مهما كان ظفار يعود فترة كذا تمر فترة طبيعية يعني حاجة طبيعية
0: نتفاعل بعودة الزعيم من جديد اشتقنا نشوف يعني فعلا
1: ظفار بيرجع لأنه رجاله موجودين تأكد كل تأكيد نحن متعودين نحل مشاكلنا بأنفسنا ودائما يعني
0: وراجعين
1: نعرف بيتنا زين والله أنت ما في خوف إن شاء الله
0: إن شاء الله. حلقة جدا جميلة أنا استمتعت فيها كثير وأعتقد كل من يسمعنا رح يكون أيضا مستمتع وإن شاء الله ما تكون الحلقة الأخيرة هذه بيننا لقاءات أخرى لأنه أنت ما شاء الله موسوعة محتاج لساعات طويلة أن الواحد يستمع لهذه القصص الحلوة.
1: والله أنا سعيد جدا أول شيء أكون معكم في هذا البرنامج الطيب برنامج طبعا واسع الانتشار من متابعينه
0: الله يحفظك
1: يعني إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة
0: بإذن الله
1: بعد العمل القادم العمل رقم 3
0: إيه لازم قلت لي الـ AI بعد مسبب شوية قلق ها
1: مسبب قلق إيه لكن أنا مستحيل
0: ما رح تستخدم الـ AI
1: عاد نضيع عاد تراثنا ونضيع فنانينا نرجع لا مستحيل أنا في ترى
0: إيش رأيك بكلمات
1: والله في كوادر موجودة يعني أصوات مرباط في يعني اشياء فن جميل قلت المنطقه الغربيه قلت ايوه لازم نحافظ لابد
0: بس الكلمات اللي انت عاده ممكن تمر عليك وهي مكتوبه بتقنيات او بالذكاء الاصطناعي ايش رايك فيها
1: الكلمات ما انا مؤيدها يعني الذكاء الاصطناعي صح يعني
0: ما في كلمات مرت عليك تحسها حلوه عن طريق الاي
1: اي ما تابعت لأنه ما مش رغبان فيه
0: ما مقتنع فيه
1: لا يبقى مقتنع عندنا ما شاء الله مواهبنا وعندنا
0: صحيح تراثنا
1: أيوه.
0: كلماتنا لهجتنا الحلوة
1: صحيح
0: خاصة هنا ما شاء الله لهجات في ولايات مختلفة
1: نحن عمان
0: بحر
1: عمان يعني أنت من شواطئها وديانها وصحاريها الكل فنانين كل مكان
0: صحيح إيش ودك تقول في ختام هذا الحديث وهل ممكن هذا الأرث الكبير أيضا تحمله لأبنائك في المستقبل أنه فعلا يعني يحافظوا على هذه
1: والله الحين آمنوا أولادي يعني مثلا آمنوا يعني أنه ترى شجعوني، وعندي أنا دعم قوي يعني من من من العيلة كلها
0: الله يحفظهم يا رب.
1: هم تفاجوا بالعمل الأولاني، ولما قال الثاني نسوا الأولاني.
0: كيف خلاص الحين يرددوا كلمات العمل الثاني اللي احنا
1: أيوة
0: ما شفناه.
1: أنا كان في عرس بنتي، كنا في في, في القاعة وأنا جالس خارج القاعة كذا
0: معهم
1: العمل الثاني اللي يعني فاجأناهم باك العمل، لكن العمل الأولي ما ما شغلوا ولا مرة
0: ولا مرة ولا مرة مكسر الدنيا
1: بن عبد ربه كذا، بس الحليلته بالخزانة فقط.
0: هي.
1: ونسوا العمل الأولي، والعمل الأولي جميل.
0: هي صحيح.
1: أتمنى يعني الكل يعني يشوف أرشيف بيت عبد ربه بيشوف العملين
0: بإذن الله، وأنت حريص على الحفاظ على هذا الأرشيف، أرشيف عائلة عبد ربه.
1: أغاني قصص واقعية حاصلة يعني في فترة زمنية معينة.
0: أكيد إحنا إن شاء الله نستمتع فيها مع قادم الوقت، لأن أنا ألمس فيك وأشوف في عيونك الحماس فعلا لتطوير كل هذه الكلمات، وأيضا يعني انتشارها الواسع أنها تكون حاضرة وأنه يتم
1: كاتب
0: تفيدها.
1: أنا كاتب وصل كثير والله.
0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
2: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
3: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
4: حي بشينو بالخرف، أم اللي شغوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف
0: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي وسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طفو انكاتون برهان كلت فرحان بوك يا هاي وسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هاي ثاني.
0: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي ثاني.
6: خريف الفار شي ثاني،
7: هلا بالخريف طيلة موسم.

البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

المفاجئ. الانتقال المفاجئ من مكان شديد الحرارة إلى مكان شديد البرودة قد يسبب شعورا بالإجهاد للجسم، لذلك يفضل أن تكون درجة التكييف معتدلة ومريحة.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام، اشترك معنا في خدمة الواتساب. ارسل كلمة هلا على الرقم 79011127. ارسل هلا 79011127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب هلا أبقى.

سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاما مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية. فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

0: سعيد.
1: أغنية عيش سعيد كانت هي أول أغنية تصور بطريقة الفيديو كليب في الوطن العربي. تم تصوير الأغنية في مدينة صلالة في عام 1984. لاقت الأغنية نجاحا كبيرا على مستوى المحلي والخليجي والوطن العربي، وكانت تذاع في محطات التلفزيون باستمرار كونها أول أغنية تصور بهذه التقنية. أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.
2: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن يتكلم.

تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: عشر المساء على هلا اف ام.
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني البحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرات بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
4: آلو حجزوا مش لاقي لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرات.
6: حياكم الله.
7: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
8: موقع وابليكيشن إيفنتات.
9: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

0: عبر عبر هذه كاي
1: دا مش دا دي مش مش
0: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضاً؟ هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
2: مشاعر. قصة اغنية المسافر قصة جميلة، انا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: تجوز
1: يعني نقصنا هم ولا وجع راس؟
0: محروس محروس اللي تطري الموت محروس
1: الموت
0: ياخذ منه والك على بس
2: محروس محروس

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعته مطربا مختلفا لن

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
4: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.
5: سالم بن علي سعيد
6: على هلا أف أم.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
1: 22009004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
0: 9634-4767
6: 9634-4767
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.